0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري

0: سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معنا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها الأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
0: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم افلام على كيفك

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

Zafer abi.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه يوم الاثنين بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جورج.
1: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 او بيشوفونا على 11900 راسي سواء من على الابلكيشن او سمعونا من على الراديو او بيتفرجوا علينا من على التلفزيون. احنا موجودين معاكم لمده ساعتين من 8 ل 10 الصبح عشان نستقبل يومنا مع بعض ان شاء الله بمود مختلف كده. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاثنين 18 مايو 2026 وهي حلقه الاثنين الحزين. مش معنى كده ان هو يبقى اثنين حزين علينا كيوم لكن المزيكا نفسها بتبقى واخده مود وطابع تاني خالص. فاللي حابب يروح معانا في السكه دي يبعت لنا انا حابب يسمع ايه في المود الهادي السلول حزيني بس يعني لان دايما في ناس تحب تسمع النوع ده من المزيكا واحنا عشان برنامج صباحي كده فمبيبقاش عندنا دايما الفرصه ان احنا نلعب المزيكا دي فخصصنا لها يوم معين كده عشان ايه نفرغ فيه اي شحنات سلبيه عندنا من خلال الاغاني دي. وبالعكس في ناس كتير تقول لك انا احب اسمع المزيكا دي وانا مودي رايق
0: بالظبط كده
1: نختار مزيكا يا عم
0: مزيكا الروقان كده على شويه الحاجات الحزيني برضو بتشدنا جامد احنا
1: نطلع منك سايد كده
0: نموت في تقطيع الشرايين ونقعد بقى ونغني من قلبنا وكده. فهو ده اليوم اللي احنا مخصصينه لنوع المزيكا ده. لو عندكم اي حاجات معينه عايزين تسمعوها ابعتوا لنا على 015-5952-1006 وطبعا طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه وهنقول لكم على درجات الحراره اللينك اللي جاي. عامه الجو النهارده شكله خطير طراوه كده وجميل بيعوضنا عن اللي حصل امبارح بس هو في يعني الارتفاع في درجات الحراره يعني الدنيا ابتدت تهدى شويه كده وغالبا الاسبوع كله ان شاء الله يكون الجو لذيذ وبديع
1: ان شاء الله. خلينا نبتدي مع بعض بحمزه نمره رياح الحياه وبعد كده نرجع نقول لكم على درجات الحراره. يلا بينا.

0: طيب سمعنا رياح الحياه لحمزه نمره كاول اغنيه، بقى نبتدي معاكم بيها حلقه يوم الاثنين ونمشي في مود ده. ابتدينا نحضر كده البلاي ليست، استقبلنا كل طلبات حضراتكم وابتدينا برضو نحط شويه انبوت من عندنا عشان خاطر نعمل بلاي ليست يعني ما تخرش الايه. بالعكس احنا عايزين واحده تخر كل الميه يعني في احزان جوانا كتير عايزينها تخر الميه
1: نطلعها كلها بقى
0: بالظبط. طيب خلينا نروح على درجات الحراره بقى. درجات الحراره بتقول ايه؟ بتقول ان القاهره العظمى تكون 38 درجه والصغرى 23، اسكندريه العظمى 28 والصغرى 20، مطروح العظمى 27 الصغرى 19، سوهاج العظمى 45 والصغرى 26، اما اسوان في العظمى 47 والصغرى 30 درجه.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الاثنين، لسه في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة. بس عامة الجو ألطف من امبارح، يعني بالنسبة لامبارح الحمد لله اليوم عدى، يعني ان شاء الله يكون عدى بسلام علينا كلنا. وعندنا شوية نصايح مهمة جدا لازم نعملها في يعني في ظل درجات الحرارة العالية اللي احنا عايشين فيها دي. الواحد برضو لازم يتجنب حدوث اي حاجة وحشة، عشان درجات الحرارة العالية دي ممكن تأثر على العربية في حاجات كتيرة جدا جدا احنا منبقاش واخدين بالنا منها، واخدين العربية ونازلين الصبح وكل حاجة، بس لا في حاجات كده هنقول لكم لازم نشيك عليها في الحر اللي احنا فيه ده.
0: يلا بينا نسمع الكلام ده في اللينك اللي جاي، بس قبل ما نطلع نسمعه خلينا نروح على بالي لشيرين وبعد كده نرجع بقى معاكم في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام. ونجوم اف ام
1: دمرتنا بدري بدري
0: بدري بدري.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصه للحياه من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصريه او انستا باي، او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصريه. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حاجة غريبة. حاجة عملنا لهم ايه؟ عملنا لهم ايه والله؟
1: ده حقيقي.
0: عملنا لهم مشاكل رهيبة. مش كده يا جماعة، والله احنا كائن غلبان جدا حقيقي. اللي يفهمنا هيعرف ان احنا غلاب. طيب احنا قلنا لكم في اللينك اللي فات ان احنا معانا شوية نصايح وارشادات، يعني ارشادات للمرور لتجنب اي حوادث بسبب ارتفاع حرارة الجو. يا جماعة، يعني مش بس المطرة والتقلبات الجوية، ارتفاع حرارة الجو ممكن لا قدر الله تعمل تكون سبب في حوادث كتير. خلاص، محتاجين بقى ان احنا نشيك على حاجات معينة علشان نتجنب ان شاء الله حدوث اي حاجة وحشة. لازم تكشف على كاوتش العربية باستمرار، لان الحر بيزود ضغط الهواء وممكن يسبب انفجار في الكاوتش بعد الشر ان شاء الله. عشان نقول حاجات وحشة اللينك اللي احنا فيه ده، بس معلش لازم ناخد بالنا، لازم نشيك على الكاوتش باستمرار. حرارة الجو، الحرارة العالية دي ممكن تأثر عليه.
1: طيب بمناسبة موضوع الكاوتش ده، يعني انا اسف اني هقطعك، هل حد تاني عنده مشكلة ان كل مرة يروح يزود الكاوتش يتسأل انت عايز تزوده على كام ومبقاش عارف؟
0: او بتفتح الباب وتبص كده في الجنب
1: بالظبط. طيب سؤال تاني، هوا ولا نيتروجين؟
0: لا انا هوا،
1: انا جاي في هوا عامة، عشان حاسس ان النيتروجين ده اكيد بيبقى الحد اهم من ان فاهم قصدي ايه، يعني بحس ان في حد بيبقى فاهم اكتر هو ليه مستخدم النيتروجين ده، فبان انا ماليش في العربيات ده قوي، فحس اللي هو حط لي هوا
0: المفروض. لا هو انت بتحط اي حاجه ولا ايه؟ انت
1: المفروض
0: انت عاملها يا نيتروجين يا هوا، وتفضل مكمل كده بقى، ما ينفعش ننوع. اوعى ما تهزرش.
1: فدي حاجه مهمه برضو، ان انت لازم تبقى عارف، انت تبقى محدد كده.
0: مش بنعبي اي حاجه موجوده،
1: نعبي يا باشا.
0: المفروض النيتروجين بيكون امن، المفروض ده اللي احنا ده اللي
1: بجد
0: سمعته يعني.
1: انا
0: كنت فتره في حياتي
1: انا كنت نيتروجين عامه، ودلوقتي ماشيها.
0: وليه؟ لان وقت لما كنت نيتروجين بجد كنت بدوخ على ما الاقي وقتها يعني بنزينه فيها نيتروجين، فاللي هو لا ما خلاص بقى نرجع هوا.
1: انت ازيك محتاج هيليوم؟ انت مش محتاج نيتروجين، انت جاي في هيليوم عامه. بس كملي يعني. بس عموما يعني لازم برضو نبقى عارفين، لان في ناس
0: على كام
1: زي حالتي كده اللي هو يعني
0: تعملها على كام. ودايما في الوقت الحر يقول لك مش هنعملها لو 35 مثلا،
1: لا على 32 عشان
0: 32 31 صح. عشان كده كده السخونه
1: مفهوم
0: بتنفش. ده بالنسبة للعجل اللي احنا مش بنهتم بيه غير واحنا طالعين طريق سفر، لا نهتم بيه في العادي كمان في وقت الايام الحر. كمان اتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل شغالين كويس عشان الحرارة العالية بتأثر عليهم. مش لازم نستنى لحد ما نسمع صوت التيل علشان نقول بقى ان هو محتاج اي حاجة. حاول تبعد عن الطرق الزحمة. ده ايه ده؟ اعمل ايه طيب؟ اروح فين؟ لان الوقوف الكتير بيرفع حرارة موتور العربية، دي حاجة مش بايدنا تماما. فنبقى عارفين ان ممكن الوقوف في الزحمة لفترات طويلة في درجات الحرارة العالية هترفع من حرارة موتور العربية. يفضل ما تسوقش وقت الحر الشديد، والافضل تتحرك الصبح بدري قوي او قرب المغرب. ده لو الموضوع بايدك تاني، يعني لو هي شوية مشاوير انت متحكم في مواعيدها، حاول تنقي مواعيد اللي هو مش في عز الظهر،
1: ما الشمس يعني تكون اتكسرت شوية يعني.
0: بالضبط كده. بص دايما على مية الرادياتير وزودها باستمرار عشان تحافظ على تبريد الموتور.
1: طيب بيقولك بقى بلاش تحط مية ساعة في الرادياتير وهو سخن الا لو الموتور شغال، عشان ده ممكن يأثر بشكل سلبي على وش السلندر. تمام، لازم تظبط ضغط الهواء في الكاوتش بما يناسب الصيف، وكمان تتاكد ان التبريد شغال كويس. وخد بالك من وانت بتفتح غطا الرادياتير لو الموتور سخن، عشان البخار والميه السخنه ممكن يندفعوا لا قدر الله في وشك على طول، فيسبب بقى حروق وحاجات كده يعني. لما حفظنا يعني فيه. وكمان بيقول لك راجع ميه الرادياتير واربط الميه باستمرار، وتاكد ان مروحه التبريد شغاله كويس. فبنتمنى السلامه طبعا لكل الناس اللي بيسمعونا، واكيد برضو اللي ما بيسمعوناش اكيد بنتمنى لهم السلامه. وان شاء الله الموجه الحاره دي تعدي على خير. لكن ان شاء الله زي ما فانا كانت بتقول كده في اللينك اللي فات، ان الجو النهارده في حته
0: طراوه لذيذه كده.
1: ده دلوقتي
0: يعني لسه طبعا في وقت الظهر كده اكيد الحراره هتكون عاليه، بس مش زي امبارح يعني، الحراره قلت درجتين عن امبارح. فان شاء الله يكون الجو النهارده طراوه كده ولذيذ. المهم يا جماعه شويه النصايح دي ناخد بالنا منها كويس جدا جدا جدا، ونهتم بالعربيه. مش لازم يعني نتعامل معاها ان هي انت بتوديني من مشوار لمشوار، لا لازم نهتم بيها عشان تعيش معانا، نحافظ عليها ونرتب على عربيتك. رتب على عربيتك عشان ما تتضايقش منك في وقت الحر. بس كده نطلع نسمع حاجه نكد. عندك ايه؟
1: مش لازم بقى تقفليهم من البتاع، مش نكد يعني، نسمع مزيكا يعني، ممكن نسمع مزيكا.
0: يلا مفيش مشكله،
1: يلا بينا. طيب نسمع مهفتوني اول حب، وبعد كده بقى نرجع نكمل معاكم بقى. يا بنتي ما انت ما تقفلي البيعه نفسها بتاعتك.
0: ايوه ايوه ايوه انا صريحه وواضحه.
1: لا مش صريحه وواضحه، احنا قايلين ان النهارده حزين.
0: ايوه
1: سبعتك وحشه للحاجه، فاهم معنى ايه؟
0: يا عم ماشي يا عم، يا عم مش هبيع تاني، بيع انت.
1: مش هبيع،
0: انت شاري
1: بالظبط.
0: Thank you.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: عاملة إيه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: وما فيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا إسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بنتقلب في المزيكا في حاجه غريبه بتحصل، محتاجين نتكلم مع نور شويه. لسه مكملين معاكم يا جماعه، ولسه في ناس بتبعت لنا مسجز على شويه النصايح اللي احنا قلنا لكم عليها، قلنا لكم على نصايح وارشادات المرور لتجنب حوادث السيارات بسبب ارتفاع حراره الجو. لا قدر الله، ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. بس عشان احنا الفتره اللي فاتت دي ولسه اللي جايه درجات الحراره عماله تعلى علينا فجاه، فلازم نهتم بالعربيه بحاجات معينه جدا جدا جدا، لان السخونه الزايده دي ممكن تتسبب في تلف حاجات كتير جدا والعربية ما تبقاش أمنة بينا على الطريق.
2: طيب في نوها صباح الفل بتقول أنا من الناس الموسوسة جدا في موضوع العربية، ده من مؤيدي النيتروجين، وأي صوت حتى لو عادي في العربية لازم أروح وأطمن إن كل حاجة تمام. دي هسهسة بقى. بالعكس والله يا نوها، ده أنت حلو إن أنت تبقى أكتف كده أو نشطة في موضوع العربية ده، لأن ياما يعني أنا أعتقد إن أغلبية الناس بما فيهم إحنا بنستنى اللي هو لما العربيه خلاص بقى، يعني اللي هو انت سمعت الصوت في الاول، بعد انت في الاول ألذ حاجه في الحاجات دي ان احنا بنضحك على نفسنا لما تسمعي صوت وانت متاكده ان مفيش حد في الشارع غيرك، فانت عارف ان الصوت ده جاي منك، انت دايما تلبسيها في ان ده
1: مش انا
2: في الموتوسيكل اللي معدي من ورايا، الاتوبيس اللي مش عارف ايه، يعني دايما بتلبسي ان الصوت ده مش طالع من عندك. لما بتكتشفي بعد كده ان الصوت ده ملازمك في كل حته، في تروحي اكتوبر تلاقيه، تجمع تلاقيه، تنزلي وسط البلد هتلاقيه،
1: هو مش هو نفس الصوت،
2: فهو خلاص بتبتدي تتصالحي مع فكره اه المشكله عندي في العربيه، بس هكمل لان العربيه لسه الحمد لله طول ما هي ماشيه وبتزمر وبتركن وبتوديني مشاويري انا تمام. بعد كده اللمبه تنور، يقول لك لا اللمبه لسه منوره بقى لها يومين، بعد كده اليومين دي عادي ما عدتش على اسبوع. فبنبتدي في ناس كتير قوي بتخلي مشاوير العربيه دي
1: تخاذل مش طبيعي
2: بالظبط، فبتيجي في الاخر العربيه زي ما يقول لك بتفتح بقها، ساعتها بقى بتخش في تكاليف تانية، بتخش في مواضيع تانية، حاجه بتسمع في حاجه تانية، فبدل ما تبقى التعويره قد كده بتلاقي التعويره قد كده. فلا طبعا الهسهسه دي يا ريت تكون موجوده عند الناس كلها، عشان في الاول وفي الاخر تمشي على اربع عجلات وده امانك، فيعني دي حاجه طبعا
1: مش هنسميها هسهسه، بالعكس انت بالزبط. كده مهتمه كويس جدا، وان شاء الله باذن الله عربيه تعيش معاكي عمر اطول طالما الصيانات في مواعيدها، لما بيبقى في صوت معين بتروحي تكشفي على طول، لازم تعرفي ايه المشكله لان ده امان يعني لازم. اكتر بقى صوت مستفز بيحصل لك اللي بيبقى لما يبقى في حاجه لازقه في الكاوتش او في زلطه او في حاجه وتقعد
2: تفرملي عشان توقعي،
1: وتقعد بقى اللي هو طب انت مسمار ولا انت ايه، طب انت خطر ولا انت صوت على الفاضي، ومش عارف توقعها ومش عارف تشوفها اساسا. ايه ده بجد مريح للاعصاب؟
2: لا والله يعني الصوت ده ما بيضايق، يعني بيستفزني ان انا اوقع الزلطه بس بتبقى يعني حاجة انت فاهمة. طيب احنا معانا حد على التليفون، احنا معانا مين على التليفون؟ صباح الفل.
3: صباح الخير.
2: مين معانا؟
3: انا احمد.
2: خلاص يا احمد ما تزعلش قوي يعني بعدين بعدين انت احمد يعني فاهم
1: ده انا احمد.
2: ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟
3: الاخبار
2: عامل ايه؟
3: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل عليك احمد. انت قلت لنا ان انت ما بتفهمش غير في الكاوتش اصلا.
3: الحمد لله ان انا فهمت فيه كمان.
1: تمام الحمد لله. وعامل الكاوتش بتاعك نيتروجين صح؟
3: نيتروجين.
1: طيب يا ريت بقى تشرح لنا الفرق بين الهواء والنيتروجين من كل حاجه.
3: طيب انا ما كنتش اعرف ايه فائدته بصراحه، بس اول ما يعني انا عربيتي جديده ومرتين في اسبوع واحد لقيت الكاوتش بتاعي اتخرم، فدي حاجه ضايقتني، وانا رايح اعمله الراجل قال لي طب ايه رايك ان احنا نغير النيتروجين؟ طب هيفيدني بايه؟ انا كنت بحسبه حوار كبير، الاربع عجلات هيتفك والكلام ده، بحسبه حوار كبير. كل اللي هو بلغوني قال لي انت الاخرام اللي هتحصل او المسامير اللي هتدخل في العجل دي هتبقى قليله جدا، لان درجه البروده جوه العجله بتبقى عاليه قوي، اقل من الهواء بكتير قوي، وبتقلل من الشوائب وبتقلل من الاتربه، وفي نفس الوقت مع الصيف اللي احنا فيه ده ما بيعملش تمدد للكاوتش نفسه، فبتحافظ على درجه الحراره مهما كانت درجه الحراره بره عامله ازاي. وبصراحه انا بعد ما عملته كل اسبوعين اروح بلاقي الاربع عجلات زي ما هم على 32، ممكن واحده تقل ل 31 بس كل فين وفين. انا بروح اتشيك على طول كل اسبوعين، بس لا هو ممتاز جدا بصراحه، وبالنسبه لي احسن من الهواء بكتير.
2: بس انا ما فهمتش ايه علاقه ان الكاوتش يتخرم بالنيتروجين، فرصته انه يتخرم اقل؟
3: بيقول لي علشان خاطر هو درجه الحراره جوه بتبقى ساقعه واقل، فما بيدي مقاومه ان المسمار يفك. هو ده الكلام اللي اتبلغت.
2: بس انا اعتقد ان المسمار اللي يعني زي مثلا
1: المسمار اللي صحته حلوه مش هي
2: يعني
1: مش هيهمه هوا ولا نيتروجين بقى.
2: بالظبط
3: ده اللي اتبلغت دي بصراحه،
1: يعني
3: ما حصلليش اي حاجه بعد ما غيرته، يعني الدنيا كانت تمام.
1: لا هو اللذيذ كمان ان انت بتتابع، يعني انت بتتابع وبتشوف هل الكلام ده صح فعلا، حاسس بفرق، فانت كويس ان انت قلت لنا المعلومه دي.
3: انا بقالي كده حوالي شهر ونص او شهرين، وحرفيا انا ما قلتش درجه واحده لحد دلوقتي.
2: انت يعني بتمشي تتابع معاك الضغط الكاوتش والمنفوخ على
1: كده؟ عايز يشوف بقى النيتروجين ده.
3: عايزين نجربه بقى.
2: مطمن على فلوسك؟ ما انا فاهم انت قلت كده. عشان خاطر الكاوتش برضو تعورت الكاوتش دلوقتي بت
1: لا حزينه.
2: اتفضل.
3: انا ما فهمش في اي حاجه غير الكاوتش، يعني اول ما حته العربيه ما بتتحش طيب يبقى كده الكاوتش اقل. العربيه تمام زي الفل. لا انا محتاج، انا حاطط بنزين كويس.
2: لا ما ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان انت وفي حاجات بتبقى في دينايل فيها، وان انت
1: يعني
2: تتغاضى عنها كده عشان انت مش فاهم.
1: لو في اي صوت تروح تطمن على الكاوتش برضه.
3: لسه كنت بتتكلموا على البلاطه اللي في الكاوتش دي. انا اول ما جبت العربيه سمعت الصوت ده وما كنتش اعرف صوت ايه. رحت الصيانه وقلبت الدنيا وعمال اقول لهم انتوا مديني عربيه بايظه والدنيا خربانه في العربيه والعربيه لسه جديده. في الاخر خالص اكتشفت ان هي غلطه في الكاوتش وانا ما اعرفش.
1: ما هي ده المستفز فيها.
2: ابو حميد انت بتقول عربيتك بقى لها معاك قد ايه؟
3: دلوقتي بقالها سنة وثلاث شهور.
2: طب حلو ما شاء الله، يعني ربنا يكفيك شرها ويبارك لك دايما فيها. دي أول عربية أنت تجيبها؟
3: بصراحة أول عربية.
2: فأنت بتكتشف بقى حاجات
1: حلاوة البدايات. بس
2: حلاوة
1: الاهتمام بس في الأول ده.
3: بحاول بكتشف.
2: فلا يعني ربنا يوفقك والله، وألف مبروك عليها. معلش جاية متأخرة بس صباح الفل. صباح الفل يا أحمد. ميرسي جدا يا أحمد. صباح الفل. في حد بيقول والله اللي بيسيب العربيه كده لحد الاخر ده بيبقى سيستم في حياته، مراته بتطلع صوت ويتاكد ان الصوت ده منها ويسيبها برده لحد ما تعطل خالص، يبدا بقى يشوف ايه المدام فرقعه التاني. انا اسف دي مين؟ إيه؟ دي ايمان الحفناوي.
1: ايه يا ايمان ده في في ايه يا ايمان؟ انت كويسه؟
2: بالظبط.
1: في المدام بتطلع صوت.
2: في بقى ناس ابتدت تقطع في النيتروجين بقى.
1: مفهوم عدم الاهتمام. في ناس بتقطع في النيتروجين. نسمع الرأي والرأي الآخر.
2: تعالوا نقول النيتروجين ده لما يكون سائف على فورمولا 1، لكن لو سائف عربيته عادي استعمال طبيب خليك في الهواء. طب قول لنا الأسباب. طيب
1: يا ريت برضو تقول لنا اللي ضد النيتروجين يقول لنا هو ضد النيتروجين ليه، واللي يقول لك لا النيتروجين كويس. احنا بنسمع فوائد كتيرة للنيتروجين. أحمد كان لسه بيقول لنا على شوية فوائد، نسمع برضو من الطرف الآخر. قولوا لنا كده على ناخد فكره ونشتري بكره ان شاء الله.
2: يلا بينا.
1: يلا
2: طلع نسمع بقى تامر عاشور. ما ينفعش نكون في الاثنين.
1: لا طبعا
2: تامر عاشور ما يبقاش واحد من
1: ده السبونسر
2: بالظبط. يلا بينا.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: لسه مكملين معاكم وبدأنا الساعة الثانية من عيش صباحك. الساعة دلوقتي حالا 9:09. صباح الفل على كل المستمعين. اللينك اللي فات كنا بنتكلم عن شوية نصايح كده ودخلنا جوه العربية بقى بتفاصيلها والكاوتش بقى هوا ولا نيتروجين، وكان معانا ناس لذيذة قالت لنا شوية نصايح، واحنا قلنا لكم على شوية نصايح كده لازم تتعمل في الفترة بتاعة درجة الحرارة العالية جدا، لأنها ممكن للأسف تأثر على حاجات في العربية. عايزين بقى نقول لكم دلوقتي يعني خبر مهم لكل الأهالي اللي عندهم أولاد صغيرين، وخصوصا أكتر من طفل. يعني بيبقى في مشكلة أن أنت مثلا حد عنده طفلين أو أكتر كمان، وكل حد سن معين، فأنت بتبقاش عارف أوديهم فين مكان كلهم يبقوا مبسوطين فيه، وفي نفس الوقت كمان يقولك طب ماشي أنا أوديهم المكان ده واسيبهم فيه وامشي. طب ما احنا عايزين مكان نبقى احنا كأسرة كلنا نبسط فيه. المكان ده موجود فعلا يا جماعة، وأنا بقول دايما وهقعد أعيد وأزيد، من أذكى الأماكن اللي اتعملت للأطفال وللكبار، لأن الكبار ممكن يستمتعوا أكتر بكتير كمان. المكان ده كيدزينيا. كيدزينيا موجود في كايرو فاستيفال. دلوقتي تقدر أن أنت يعني تستمتع بيه أنت وأسرتك كلها، وبجد بقول لكم الكبار هيبسطوا زي الصغيرين. مكان مش مجرد تروح تضيع وقت هناك عشان العيال تلعب وبتاع، لا بالعكس، ده هو اعتبره دي يوز كده، وممكن كمان من كتر ما هو كبير ما تخلصش المكان كله. يعني هي بتكون زي اكسبيرينس كده او تجربة لكل الاطفال ولكل الاعمار، ان انت لما تكبر نفسك تشتغل ايه. انت بتروح بتلاقي كل الشغلانات مصغرة هناك، اي شغلانة، ابنك عايز يطلع طيار، بنتك عايزة تطلع دكتورة، عايزة تشتغل في شركة معينة، في براندز كتير فتحة جوه المكان ده، عاملة زي مصنع كده مصغر، بيخشوا الأطفال ويعيشوا بقى تجربة المنتج ده ازاي بيبدأ وازاي بيطلع المنتج اللي احنا بنحبه وبناكله أو بنشربه في الآخر. فكايرو فاستيفال سيتي يا جماعة في كيدزينيا. كيدزينيا مكان جميل جدا للأسرة ان هي تقدر تقضي فيه يوم لذيذ.
1: موجود هناك أكتر من 80 شغلانة، يمكن كل الشغلانات أو معظمها موجودة هناك. اللي عايز يبقى دكتور، ممثل، رجل أعمال، مذيع، أيا كان الشغلانة اللي أولادكم عندهم شغف تجاهها، يعني ممكن يروحوا هناك ويجربوا كل الشغلانات دي، ويبتدي من وهم صغيرين كده يعرفوا هم عايزين يبقوا ايه. لان في سؤال بتاعه واحنا صغيرين ده كان دايما بقى تسمعي بقى كلام اللي هو بقى غير، انا نفسي ابقى رائد فضاء.
0: عمرك قابلت رائد فضاء؟
1: نفسي.
0: فهم يعني ايه رائد؟
1: نفسي. وهيبقى يوم الاسود اللي احنا نقل، لان هنسكه، تعالي لي بقى نقعد على جنب، انا عندي اسئله كتير جدا ان احنا نقعد، هتبقى بالنسبه لي قاعده شيقه الصراحه، لان انت مش كل يوم هتقابلي حد بيمتهن المهنه دي. فعموما فهي شغلانات بقى على ارض الواقع، يعني كده كده رائد فضاء اكيد على شغلانه على ارض الواقع، بس هي فاهم قصدي يعني
0: في الفضاء
1: هتدرسها هتفهم يعني، فاهم قصدي؟ بس عموما يعني فهيبقى يعني فالمكان ده هو كيدزينيا القاهره اللي موجود في كايرو فاستيفال سيتي في التجمع الخامس. خلونا نطلع نسمع اغنيه كده باصوات الاطفال من كيدزينيا القاهره، وبعد كده نرجع نكمل معاكم باقي الحلقه بتاعتنا. يلا بينا.

0: الدنيا القاهرة شغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: طيب، احب انا الاسئله بتاعت المستمعين دي اللي تفتح لنا الموضوع. بس يعني حد بيقول يوسف افنا، انا عندي ليكوا سؤال، لو عندكم فرصه ترجعوا اطفال تاني لعمر معين تحب تكونوا ايه لمده يوم وتعمل ايه؟
2: العمر يعني اللي احنا نفسنا نرجعه؟
1: اه.
2: ونعمل ايه؟ ارجع بطن امي وريح بقى كده ونبدا من اول وجديد، نبدا على النظافه بقى من اول وجديد. لا، في سن معين اكيد، في سن معين جه في دماغك وانت بتسمع الرساله دي؟
1: اه، بس مش يعني طبعا سن الطفوله اكيد، او فتره الطفوله دي اكيد كانت فتره خطيره يعني، ويعني في اوقات فيها يعني اكيد كانت لذيذه، وفكره ان انت بس كل اللي عندك انك عايزه تخلصي مذاكرتك عشان تروحي التمرين وتقابلي صحابك وتلعبي، كان هو ده الشغل الشاغل انك استنزلي تفرهدي وكده. بس في برضو كذا سن تاني
2: كمان عايزه
1: ترجعي له. صح،
2: قول كده.
1: يعني في بدايه العشرينات عامه.
2: ماشي، اوكي. كنا اطفال برضو. كنا اطفال بدايه العشرينات دي، احنا لسه مراهقين اصلا.
1: الكلام ده عندك كان من كام سنه؟ كان من 40
2: مثلا. يعني شوف بقى عد انت كده.
1: لا لا، بص. طيب، خلينا نروح لموضوعنا النهارده. موضوع عامه ناس كتير جدا
2: ليه علاقه بالاثنين العظيم.
1: يعني هي معنى كلمه سهله جدا تنفيذها، او يعني ولادها سهله ولكن تنفيذها بيبقى صعب. ايه هي الكلمه دي؟ كلمه لا. تمام. احيانا بتكون اصعب كلمه ممكن تقولها، لان بالنسبه لناس كتير كلمه لا بتكون مصاحبه بقى بشعور بالذنب، ممكن تجيب لك صداع. يعني لو قلت لحد لا فيبتدي يزن عليك اكتر، فيبتدي ان هو
2: مصاحبه بشرح ومصاحبه بحاجات كتير.

0: لما قلنا تمام. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، موضوع حلقة الاثنين.
1: امتى اكتر موقف عدى عليك دلوقتي اللي هو فعلا كنت فين يا لأ لما قلت ليه ما قلتش لأ، ليه ما قلتش لأ وانجزت حوارات كتيرة وانجزت كمية مجهود انا كنت عامله غصب عني وجاي على نفسي، او اللي هو خلاص ان شاء الله الدنيا تظبط انا هشتغل على الموضوع ده اكتر، وفي الاخر حسيت اللي هو طب ما انا من الاول كنت ناوي اقول لأ، ايه اللي خلاني اقول ليه ما صدقتش الصوت الداخلي اللي بيجي لنا ده اللي هو ارفض عشان الموضوع ده مش تمام، فانت تقوم قايل اوكي ماشي يلا بينا. ليه كلنا عدى علينا المواقف دي، وكلنا للاسف للاسف ممكن نكون بندفع فواتير لحد النهارده بسبب ان احنا قلنا بدل ما نقول لا.
0: وفي ناس لما بتاخد منك في اول طلعه بيبقى بالنسبه لهم خلاص ده على طول كده ده معانا، يعني مش هيجي يسألوك كل يعني مثلا ممكن في الشغل تكون اتضغطت في مرة وطلب منك حاجة مش بتاعتك فانت وافقت عليها جدا، ومع ان انت وافقت عليها على مضض يعني، بس اللي هو وافقت عليها وكل حاجة فبقت على طول تترمي في حجرك وانت ما يعني
1: خدمات دوت كوم بالظبط. الشخص اللي انت لو محتاج اي حاجة قوله وهو يقول
0: هو قالها مرة واحدة وكان برضو قايلها وهو من جواه يعني
1: بس مش مبين
0: مش راضي عنها قوي بس هو خلاص هي اتقالت مرة فتقول يا ريتني كنت قلت لا عشان الموضوع خلاص بقى
1: سكتنا له وده
0: مداس يعني بقيت مداس خلاص اي حد عايز اي حاجة هي اللي فاهم قصدي. فياما ناس كتير قوي وخدنا قرارات معينة بسبب ان احنا وافقنا عليها واحنا من جوانا حتة اللأ دي بس ما طلعتش مننا فكملنا بالآ، فالآ جابت آ تانية بقى بوجع بقى جابت آ تانية بقى ألم ظهر على ألم على وجع دماغ على دوشة على وشوفنا حاجات كتير. وابتدت رسائل تجيلنا دلوقتي يمكن ناس تقولك أنا قلت في حد بيقول زينب بتقول أنا اتعلمت أقول لأ على كبر تمام وده أكيد بعد ما اتعلمت دروس كتير قوي في حياتها إن هي
1: طبعا
0: كنت فين فعلا يا لأ لما قلنا
1: ان انت من حقك كبني آدم انك تقول لأ، من حقك ان انت ترفض. الرفض ده مش هيقلل منك، مش هيخسرك ناس، مش هيخليك شخص براوي ولا ان انت اناني ولا لأ فعلا. فكرة ان انت كيفية الرفض ان انت تقول لأ في ناس بتتعلمها على كبر، يعني بتعيش عمر بحاله مش بتعرف ان هي ترفض حاجة تيجي على نفسها وعلى وقتها وعلى نفسيتها وعلى كل حاجة لمجرد ان هي بالنسبة لها الرفض ده لا ده هيقلل مني او الرفض ده هيزعل الناس مني
0: او هيجيب لي وجع دماغ
1: ان انا لا ما ينفعش ان انا ارفض لازم اقول عشان الناس تحبني.
0: في حين ان انا اقول لك على حاجة وانت ممكن لو لا دي هتجيب لك وجع دماغ ويبتدي يتزن عليكي في حاجات وكده كده هتجيب لك وجع دماغ بس وجع دماغ ليك بينك وبين نفسك بقى ده محدش هيحس بيه يعني انت ظن عمالين نضغط عليها بنتي احنا لازم ننزل نخرج النهارده ونقعد في المكان المعين ده وهي مش قادره على دوشته مش قادره على مش عارف ايه كذا كذا فلما وافقت عليه هي الوحيده اللي حاسه بالمعاناه اللي هي بتحسها واحنا تمام هي جت موجوده معانا
1: ولازم اعاني في سكوت بقى لان انا مش هقعد
0: هتقعد تصيح بقى
1: واشتكي وبتق ما انا وافقت كان برضايا.
0: في حين ان انت ساعتها لو ابتديتي تصيحي اقول لك طب ما انت قلتي ليه طب ما انت كنت قعدتي في البيت ما كنت قلتي لا من الاول
1: بالظبط.
0: في حين ان لو كنت قلتي لا ما كنتش سبتك في حالك وقعدت ازن عليكي واقول لك يلا بينا واضغط فهي هتدخل فهي عشان تغني نفسها
1: عن
0: الدوشة دي كلها فبتقول لك خلاص يا عم ماشي
1: انا موافق
0: ماشي دي بالظبط بقى ساعتها بيداس عليها بينها وبين نفسها. في حد بيقول اكبر واهم غلطة في حياة اي حد قلت لا على مشروع ارتباط معين واتضغط عليا كتير بحجة انها قريبتي وبتاع واني خطبت كتير وفي الاخر انفصال وطفل ملوش ذنب. ده ادهم من اسكندريه صباح الفل عليك.
1: صباح الفل عليك يا ادهم.
0: يا دوما في حد بيقول في الناس اللقه بتاعتهم مش مقبوله وحشه
1: يعني ايه
0: ده مين صاحب الرساله
1: اللقه مش بتاعتهم اسم. مش مقبوله وحشه اشرح لنا اكتر
0: انا حابب اكلمك
1: قول لنا اسمك كمان
0: بالعكس في ناس بتبقى اللقه بتاعتهم قاطعه كده اللي هو بقول لك ايه بنفكر ان احنا نسيب لا
1: بنفكر اصلا بعد بنفكر اللقه بتطلع
0: فاهم ان هي رد قاطع واحيانا ممكن يبقى قاسي جدا اللي هو يا عم انا غلطان اصلا ان انا جاي ان احنا فكرنا ان احنا نحطك معانا على هو بس بالنسبه لي هو واضح عامه ريح واستريح فيعني برضه حاول تفهمنا الرساله. حد بيقول حلو موضوع الحلقه بس هو بقول بضرب في الحيط بقول هو ماشي. ندى انا اسف مش فاهم الرساله صباح الفل. ايه تاني انا لحد دلوقتي بدفع فاتوره

0: قرار غلط اللي هي الجواز وانا ساكت عشان عندي اطفال. مش هقول اسمك بقى. ماشي. شتا
1: يعني مفهوم جدا جدا والله. ودي المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة فعلا. امتى كنت حاسس انه كان لازم اقول لا بدل ما اقول اه، واللا جات لي وكنت حاسسها من جوايا، يعني كل حاجة بتقول ان انا اقول لا، بس انا قلت اه، ولحد دلوقتي بدفع فواتير قراري اللي انا اخدته ده لأسباب كتيرة بقى، يعني لأسباب كتيرة بقى، وكل واحد وظروفه زي ما احنا عارفين. لو حد يقولك لازم ابقى قد كلمتي عشان في اطفال، اصل في مش اصلا دخلت مشروع مع حد ما ينفعش ان انا ابيعه فجأة، اصلا انا اخدت قرار مش عارفة ايه ما ينفعش اقول لا. فقولوا لنا يا جماعة ايه الموقف اللي حصل لكم وكنتوا بتقولوا فيه كنت فين يا لا لما قلنا اه.

0: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانيه لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصه واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنه نفس الثقه. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصه للحياه من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصريه او انستا باي، او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصريه. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: فين يا لأ؟ لما قلنا فكرة ان الواحد يقول لأ اتكلمنا عليها قد ايه، هي بتكون صعبة مش على كل الناس، بعض الناس، خلينا نقول بعض الناس، لان في ناس بروفيشنال في الرفض، في ناس بترفض بشياكة، بتحس ان هم يعني من فضلك علمني بتعملها ازاي. في الاخر انت لما بترفض بترفض علشان انت مش قابل حاجة زي دي، مش عايز تعمل حاجة زي دي، يعني لان هي خلاص حاجة مش مريحك فانت بترفضها. مش بنتكلم على الرفض لمجرد ان انت عايز تعترض وخلاص، او ان انت مش عايز تنفذ، محدش يعني يمشي كلامه عليك، لا احنا بنتكلم على فكرة الرفض، ان انت ترفض حاجة تجيلك او تقبلها. اوقات كتير بيبقى الرفض بالنسبة لنا تقيل علينا قوي، فبنقوم ايه موافقين لمجرد ان انا عايزة اعدي بس مرحلة ان انا ايه هقول لأ، طب هقولها ازاي، طب هيزعل، طب هبرر ولا مش هبرر، طب مخك بيتعب، فانت تقوم قايل ايه اوكي انا موافق.
1: صح.
0: تتعب بقى بعد كده،
1: صح،
0: تقعد بقى تتعب بقى وتدفع فاتورة الاول اللي انت قلتها دي، وزي ما يوسف كان بيقول بيبقى فيه بعديها اهات بقى
1: تانية فعلا. والاهات دي محدش بيحس بيها غيرك بقى، يعني انت الوحيد، انت اللي بتدفع فاتورة القل اللي اتقالت في الاول دي عشان وافقت على حاجة انت ما كنتش حاسس انك مرتاح، او حسيت ان هي بتطلب منك بإلحاح مبالغ فيه، او حاجة انت مش حاببها، بتبقى وقتك بيبقى مشغول، بس انت في النص تقول ايه والله ماشي عشان خاطر بس محدش يزعل مني وبتاع. فاحيانا الارضاء للاخرين او الدايرة المحيطة وانت مودك نفسه مش مظبط، ده بيزيد يعني المود ما بيتظبط، يعني عمره ما هيظبط بدي، بالعكس انا اعتقد ان ده بيزود عليك ضغط معين. يعني في اوقات كتير جدا يبقى في تجمعات انت مودك مش هتبقى انت في الخروجة في القعدة في السفرية بتاع، فده هيزود عليك ضغط، هتبقى اسخف من ما انت اصلا في الحالة اللي انت فيها دي، بس انت متواجد جسديا، ولكن وحتى لو عرفت تمثل او بتاع ومش عارف ايه، ممكن ده يبقى
0: ده ضغط
1: مسكن بس سريع كده، ولكن هترجع تلاقي الوجع بتاع الحاجه اللي انت كنت بتمر بيها دي. بس بتفرق برضو من شخص للتاني. احنا معانا دلوقتي احمد على التليفون. ازيك يا احمد؟
2: اهلا استاذ،
1: اهلا بحضرتك.
0: ازيك يا احمد؟
2: الحمد لله تمام،
0: كله تمام. انت مشوارك منين لفين؟ بتكلمنا منين؟
2: مشواري من اكتوبر لاكتوبر.
0: طيب حلو يعني قريب.
2: طيب
0: احمد، هل انت عندك القدرة ان انت تقول لا؟ يعني فكرة الرفض عندك سهلة ولا صعبة، ولا كانت صعبة وبقت سهلة؟ يعني احكي لنا كده.
2: هي كانت صعبة ومؤخرا يعني بقى الموضوع بقى اسهل كتير. هو الفكرة في ناس لما بتقول لهم لا بيكونوا هم فعلا حابينك، وفعلا يعني لما اخو خروجة مثلا في شو ولا في حاجة يعني كويس.
1: ممكن يا احمد تقفل الشباك؟ احنا اسفين احنا مش سامعين نص الكلام من الهواء، احنا اسفين.
2: طيب كده سامعين كويس؟
0: كده كويس.
2: طيب. تمام ماشي وتمام يعني. فلما تقول لا ازاي وتعال اخرج معانا وما ينفعش وعايزين نقعد معاك والكلام ده كله، بس في حين تاني يقول لا مثلا لا مش كده عادي، ما عنده فعلا هو تعبان فعلا تعبان ولا حاجة معايا. لما اقول تعبان لا مش لا تدلع. في الشغل برضو نفس الكلام، نفس ما يوسف برضو قال، يتقال لك على شغلانة مرة تقول ماشي
1: بقى امر مسلم بيه خلاص، كل مرة احمد مش هيقول لا يعني.
2: بالظبط شغلانتك يعني، انت بتقول لي حاجة غريبة.
1: بالظبط
2: يعني حتى مديري موجود معايا بقول له لا، بيقول لي ليه ما انت عملتها امبارح؟ تقول لا
0: ما انت انا امبارح غير انا النهارده
1: بقى. لا غير كده ما تندمنيش ان انا يعني في يوم من الايام ان انا قلت خلاص هشيل معاكوا حاجه مش بتاعتي، فما يعني ان كان حبيبك عسل يعني.
2: هي لا واحده بس، الفرق ان في حد بيقولها بدبلوماسيه وبشكل لطيف ومقبوله منه، بس هي لا في الاول والاخر لا.
0: هي في الاول وفي الاخر لا فعلا.
1: وبيني وبينك برضو يا احمد، في ناس للاسف الدبلوماسيه وان هي تتقالها بشكل لطيف ما بيجيبش معاها، في ناس لازم لا تتقال لهم لا قاطعه، اللي هو لا يعني لا.
2: كده ده في فعلا ناس ما ينفعش معاهم دبلوماسيه علشان هم ما بيستشاروش
1: جدع. صح.
2: فهو لا
1: قولا واحدا لا يعني لا خلاص نقطة
2: بس لا حلو وحش لا بس مؤخرا بقى خلاص يعني اتكلم بس الواحد يعني كبر بقى وبقى حاجة مسؤولة فلا
0: لا. بقت اسهل بالنسبه لك
2: يعني.
0: يعني وحتى بيتهيألي بقى في تقبل اكتر للا دلوقتي يعني
2: ناس بتروح يعني ناس تيجي
1: بالعكس انت ساعات اصلا دلوقتي بقيتي تعرضي على حد حاجه مستنيه لا تيجي منه
0: بالظبط انت بتعمل
1: يعني
0: اللي عليك
1: يعني انا بقول لك مش عارف ايه تقول لا خلاص هي يعني حلوه قوي انها جت منك
0: يا
1: يعني.
0: رب ما يردش
2: اصلا
1: بالظبط كده بس هي لا فعلا زي ما انت بتقول هي كلمه بسيطه وسهله وكل حاجه بس هي وجودها في حياتك للصحه النفسيه بتاعتك مهم جدا جدا جدا انك تستخدمها في اوقات انت فعلا مش قادر على مجاملة الواقع عامة لا انا هقول لا
2: في الشغل لازم كلمة لا دي تتقال بشكل قطع بدون اي خوف علشان ده تعب في الاول والاخر
1: وفي الاول وفي الاخر يا احمد تحط نفسك مكان الشخص اللي بتقال له لا لما يتقال لك لا من حد مش المفروض عليه ان هو يعمل كده يعني لو حاجه في الشغل مثلا ودي من الجوب ديسكريبشن بتاعتك او دي من الحاجه اللي
2: بيحصل
1: دي لازم الصراحه تتقبلها لكن لو قصدي لو انت مثلا جيت تطلب من حد حاجه زياده وقال لك لا ما اعتقدش ان انت برضه هيكون ليك الحق الزعل او ان انت تحطه في دماغك لمجرد ان هو ما عملش الحاجه الاكسترا اللي انت عايزها منه لمجرد ان قال لا
2: طبعا وماليش الحق كمان ان انا اناقشه حتى
1: بس كده شكرا حلوه منك حبيبي يا ابو حميد والله مسيع مكالمه جميله دي
2: والله انا سعيد بمكالمتكم و
0: صباح الفل عليك
2: صباح الفل
1: عارفه في حاجه كده بتبقى موجعه قوي ان انت لما بتبقي عايزه ما تعمليش حاجه معينه فبتبقي مبسوطه ان انت عندك حاجه ليه بقول لك موجعه لان هي في ناس ما بتعرفش تقول لا كده
0: من غير حاجه قويه
1: فهي بالنسبه لهم فانا بقول لك ما تيجي نعمل كذا لا والله السنه بنتي عندها امتحانات فانا لازم اكون مش عارف ايه فانت مبسوطه انك في فتره الامتحانات في حين ان انت بتكرهي الفتره دي بس انت دلوقتي لقيت لها صرفه
0: ومش مضطره ان انا ارفض حاجات عادي بس انا بتلكك بده يعني اللي هو ده بالنسبه لي بيكون حجه ان انا اقول لا عشانه ليه لان انا عارفه ان الشخص اللي هيتقال له لا ده مش هتخلص عند لا
1: فانا اعملي تعالي نعمل كذا كذا كذا تقولي لي والله لا اصل لسه كان مش عارف ايه فانا عندي شوفي مثلا قالوا لك انت عندك شيفت مثلا في الشغل بالليل انت كارهه الموضوع ده بس لما انا جيت اقول لك بس احنا بالليل خارجين لا والله عندي شفت لا فانت بتبقي من جوه مبسوطه الحمد لله ان شوف ربنا شوف
0: سبحان الله
1: اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه
0: بالظبط
1: فانا بيصعب عليا بس فكره ان انت بيكون الواحد بيبقى بيدور على اي حاجه يمسك فيها عشان اللي قدامه لازم يبقى مقتنع ان اللي قدامي ده هيقول لا عشان سبب قهري هيمنعه ان هو يعمل الحاجة دي في حين ان انا ممكن عايز تعمل كذا لا خلاص خلاص
0: يعني. ومش بس ان انت بتدور على حاجة تمسك فيها انت ساعات بتدور على قصص غير واقعية تقولها علشان تقدر تبرر اللقة بتاعتك اللي هو انت حتى انت ممكن توصل انت تكذب عشان بس ترفض حاجة انت مش قادر تعملها فده مجهود مش طبيعي ففكرة ازاي نقول لأ واحنا مرتاحين من غير ما نفرهد نفسنا من غير ما نحس اللي هو بنقولها بطريقة متعبة فنقرر نقول بدلها لا هو ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة ونسمع منكم انتوا تجاربكم برضو ايه المواقف اللي انتوا فعلا عرفتوا تقولوا لا عليها وخرجتوا من الموضوع وما ندمتوش وايه المواقف اللي قلتوا عليها وندمتوا بعد كده عندنا برضو حاجة ليها علاقة برأي علم النفس في القدرة على الرفض
1: هنقولها في اللينك اللي جاي بس بعد ما نسمع فريد ونقول لكم على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7863 جنيه للبيع و 7829 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6880 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55640 جنيه. سعر الفضة عيار 999 134 جنيه للبيع 130 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام دوت

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: هو صوتي ايه؟ طيب بنتكلم يا جماعة عن
1: انا في شخص
0: يا رب ارحمني ارحمني يا رب امشي يا فلان امشي يا فلان
1: في شخص
0: بلاش نجيب السيرة دي قدام خلاص خلاص ماشي ماشي خلاص خلاص
1: ماشي
0: خلاص بنتكلم عن ازاي الواحد بيقول لأ ومن غير ما يكون حاسس من جواه بذنب. دايما كده الاحساس بالذنب ده بتاع اللي هو انا هقول لا طب ما انا كده هبقى بني ادم وحش.
1: ما انا لسه هكمل لك ما انا كنت هتكلم على الشخص ده فيه ان في شخص متعود انه يقول اه في الشغل. احنا بقى كنا بنقول بقى ان انت لازم تتعود تقول لا عشان خاطر الحته دي يا جماعه بقصصوها شباب السوشيال عندنا بقصصوها وحطوها عشان دي موجوده في كل الشغلانات يعني. في ناس احنا بنقول ان في حاجات بتطلب منك زياده فبتوافقي عليها بتبقي مثلا ممكن تبقي لسه رايحه شغلانه جديده فعايزه تثبتي نفسك فعشان ما يتقالش ان ايه البنت الجديده دي لسه جايه وجايه تتكلم
0: او انت بتعملها بحب حتى لو بقالك
1: فبتعمليها بحب فبتبتدي اللي هو انا هشيل معاكوا الشغلانه مع انها مش من اختصاصاتي قوي او مش من التاسكات بتاعتي بس انا هعملها وكده. بس في ناس عامله وشها مداس عشان تقعد تقول لا سوري تقعد تقول عشان يطلب منها اكتر عشان توصل لحته اكتر الحتة ابعد يعني في الشغل. فاهمة قصدي ايه؟
0: فاهمة قصدك.
1: وللأسف بيخش على بعض الناس فكرة القال كتيرة اللي هي عمالة على بطال دي عشان خاطر يتوددوا لحاجات معينة فيوصلوا فيبقوا مأمنين
0: تمام
1: نفسهم.
0: بس القال دي بيدفعوا تمنها برضو ما هم بيشيروا نفسهم
1: مش فارق معايا
0: يعملوها
1: يداس بقى على كرامته يداس على
0: هو شخص ما عندوش مشكلة في
1: ما عندوش لا هو بس هي الفكرة كلها ان من كتر القل بيقولوا هم بيبقوا قاصدين ان هم يقولوا يعني يبعدوا كلمه لا مش في قاموسهم تماما لمجرد بس الوصول. انا اعرف ناس بتطبل الساعه 10 الا ربع وبعرف ناس بتطبل الساعه 7 ونص وبعرف ناس ان هي وعلى يعني
0: موجودين ما بيفرقش موجودين طبعا بتبقى طريقه نوع من انواع اثبات الذات يعني انا عايز اثبت ذاتي فانا مش هقول لا لحد وهقبل كل حاجه
1: مش لحد لا
0: مش لحد حاجه
1: لناس معينه في الشغل
0: لناس معينه
1: يعني لو زميلي جاي يطلب مني حاجه لا عادي اقول له لا مش انا مش هساعد بس لو المدير عايز حاجه خدامك انا موجوده هو انا شوف انت عايز ايه بص اتشقلب عارفه اللي هو المدير لو قال له بقول لك خد عدي لي الليفل دي عشان بقى لي فتره ما
0: حاضر
1: هات ال فيعني فده موجود عامه في في, في كده بس بتبقى بتفوح بقى
0: ما هي بتبقى باينه بتبقى واضحه كده كده بس خلاص هو ده يعني ده قراره او ده قرارها وخلاص هم مرتاحين كده. طيب خبراء علم النفس بيقولوا ايه على موضوع القدره على الرفض؟ القدره على الرفض من اهم الاسلحه اللي الانسان لازم يتعلمها يعني هي دي نوع من انواع المهارات مهاره مهمه جدا لصحتك ونفسيتك ورفاهيتك في نفس الوقت لان طاقه الانسان محدوده وقته محدود لازم نستخدمه بحكمه وده معناه انك مش هتقدر ان انت تعمل كل حاجه لكل الناس ما هو انت زي ما يوسف كان بيقول في ناس عامله نفسها مداس لا انا مش هقدر اريح كل الناس ولا عمري هعجب كل الناس ولا عمري هرضي كل الناس ففكره صحتك النفسيه غاليه عليك جدا فالرفض ده مهاره مهمه انك تتعلمها المشكله ان فكره ان انت ما تقدرش تقول لا دي بتبدا من امتى من واحنا صغيرين يقول لك الطفل المؤدب بيقول حاضر ما بيقولش لا عيب ان انت تقول لا لماما وبابا وللمدرس بتاعك ولأي حد أكبر منك عيب إن أنت تقول لأ أنت لما تقول هتبقى طفل مؤدب وتمام وزي الفل وشاطر فيبتدي الطفل خلاص يتعلم إن أنا لازم أوافق على كل حاجة وبتكبر معاه إن هو ما بيرفضش لأنه لو رفض ده معناه إن هو إيه غير مؤدب ده معناه إن هو مش محترم ده معناه حاجات كتيرة وحشة جدا فدي فكرة حاجة تانية اللي بيخلينا ان احنا مش عارفين نقول لا هو ان احنا احيانا الشخص بيكون ما عندوش الثقة الكافية في نفسه فبيبقى خايف الناس تشوفه مش قد الحاجة اللي هو قادر يعملها دي او انه مش قادر يقوم بمسؤولياته او واجباته او الناس دي ممكن ما تحبهوش هو بيكتسب حب الناس لما يقول لهم حاضر ويعمل لهم اللي هم عاوزينه لان هو اتعلم كده ان هو الناس مش هتحبه غير لما هو يكون موافق على حاجات وبيعمل لهم حاجات احنا معانا تليفون
1: معانا على التليفون استاذ مجدي صباح الفل
2: صباح الفل عليكم
1: اخبار حضرتك ايه يا فندم
2: الحمد لله رب العالمين
1: يا رب تكون بخير
2: الله.
1: حضرتك بعت لنا رسالة واضح ان هي نابعة من فكرة الخبرة. تمام. حضرتك بعت لنا بتقول في فن انك تخلي اللي قدامك هو اللي يقول لا، اي انك تحط له حاجة تانية يختار
2: له حاجة تانية. يعني بصي انا كبير في السن شوية،
1: ربنا يدي حضرتك الصحة.
2: كنت مدير شؤون مالية وإدارية لأكبر شركة مقاولات في مصر على المعاش،
1: ربنا يدي حضرتك الصحة،
2: حوالي 7 سنين 6 سنين شوية. الفكرة في إن كل شخص وفي منطقة عنده بيرفضها، أي حاجة هتحطها له هيقول لك لا. فإحنا كنا أصدقاء أو لما كبرنا حتى زي ما أنت كنت بتقول تعالوا نروح الحتة الفلانية، أقول له بس معلش أنا آسف فلاني الفلاني لازم حيا حبيبي دوت هجيبه معايا، وانا عارف ان الشخص ده هو لن يقبله ولن يقبلوه الاخرين. فهحطه له هو دوت النقطه اللي هو هيقول لي لا خلاص كده يا كده حبيبي كده يا اخويا لا لا لا لا بلاش منه، او اني بيديني مطروح معين بيقول لي عايزين نعمل كذا، طب ايه رايك ما نعمل كذا لان دوت افضل مني افضل بالنسبه لي.
0: لا دي خطه ما تخرش الميه يا استاذ مجدي والله.
2: في حاجات تانية لما واحد عايزين انا هنروح الحته الفلانيه ايه او عايزين نروح المشوار الفلاني، اقول له طب ما تسيبني ساعتين ثلاثه كده مع نفسي او خليه يكلمني بكره اما اشوف. اما اشوف دي ما بتجيش.
0: مفهوم.
2: يعني حته اما اشوف ان انا اقول لشخص اما اشوف ديت هو ممكن يقراها من مره واثنين فيعرف ان انا رافض باسلوب لذيذ كده ظريف خلاص احنا رايحين الحته الفلانيه، اقول له امتى؟ يوم الفلاني. ده انا قبل منها بيوم هكون مسافر الحته الفلانيه، انا لا مسافر ولا اي حاجه. اسلوب اسلوب لا بذوق هو اسلوب تهرب. انا بتهرب من موقف
0: صح،
2: بتهرب من موقف كويس. المدير بتاعي بيقول لي لما كان ليا مدير وانا صغير المدير بتاعي بيقول لي خد اعمل الحكايه دي، الحديثه دي مش بتاعتي. اقول له يا استاذ فلان الحكايه دي او الحته ديت يعني عاليه على الناس كلها اللي موجوده، ما يعملهاش الا حضرتك.
0: او ترميها على حد تاني فعلا الحكايه دي.
2: لا بصي ما بحبش يعني... ارميها على حد تاني علشان ما بحبش حد يرمي لي حاجه فهعمل معاه مواقف مش
0: لا مظبوط مظبوط.
2: انما افخم الشخص اللي قدام مني واقول له لا الحته دي الجزئيه دي ما يعرفش يعملها حد في الناس اللي موجودين كلها في القسط الا فيك.
0: العبقري اللي زي حضرتك فهو يبتدي يحس اللي هو انا هعملها بقى، لا ده انا هعملها بكل فخر بقى.
2: بالظبط. هي مساله تهرب، هي مش قولت لا بقدر، انما في موقف طبعا بتتقال لا هي لا، وخصوصا لما حد بيعرض عليا حاجه وهو عارف ان انا اساسا هو جاي او بيكلمني وعارف ان انا هرفضها. فبقول له يا اخي ما فكرتش قبل ما تكلمني، ما انت عارف ان انا هرفضها
0: والله. نتعلم من حضرتك
1: يعني بجد، مدرسة والله. يعني تسلم على المكالمة الجميلة دي، ومبسوطين جدا بمتابعة حضرتك لينا والله.
2: أنا سعيد جدا جدا، أنا بتابعكم بقالي سنين بس في الاشتراكات ضعيفة
1: يا فندم. لا والله ده شرف كبير لينا والله.
2: الله الله يخليك،
1: ما تغيبش عننا بقى.
2: طيبين
1: وحضرتك
2: طيبين، عيد الأضحى داخل علينا وعلى المسلمين أجمعين.
1: كل سنة وكلنا طيبين يا رب،
2: وعلى كل العرب والمسلمين يا رب.
1: صباح الفل.
0: شوف الواحد برضو يعني بيبقى عارف ازاي يقول لا بطرق مختلفة، لو انا هجيب اللأ منك انت بدل ما تطلع مني انا، لا اخليها اجيبها منك انت. انت كويس ولا
1: لا؟
0: صح انت مش كويس خالص. طب احنا عامه وقتنا،
1: فكرتيني والله عايز اعمل الحوار ده، ما خلينا دلوقتي اعمله. ماشي، احنا خلاص خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن كلامنا ما بيخلصش. احنا بنكون موجودين معاكم كل يوم لحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام، ونجوم اف ام تي في ودقايق وساره النجار هتكون موجوده معاكم، وبرنامجها ممنوع الجد.
0: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله، وصباحكم زي الفل.
1: صباح الفل.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
3: ولا
1: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012 2000

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العشرة صباحا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الاقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الامريكي مساعد بولس سبل تثبيت وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران والاوضاع في الشرق الاوسط.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل الى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها الى معبر كرم أبو سالم.
2: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.
1: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
2: دار الإفتاء المصرية تعلن أن اليوم الاثنين غرد ذي الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 من مايو وعيد الأضحى يوم الأربعاء.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتتح اليوم وتفتح جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: طقس معتدل شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الاثنين، ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 0159555006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هنتكلم على حاجه جدلية جميلة، اختلافات كده موجودة وخلاص بنتعامل معاها برضو، ايه مش حاجة بنشتكي منها ولكن احنا بنتعامل معاها، واختلاف موجود بين الرجالة والستات خلاص كده المفروض هو اللي نتعامل معاه، ومش هنعرف ان احنا نغيره قوي، فيش هيبقى فيه شوية اختلافات فردية كده، ولكن العام ان الستات بتاخد بالها من تفاصيل كتير جدا جدا جدا الرجالة هي أصلا ما بتشوفهاش، يعني مش معتبراها أصلا، هي مش فكرة بس مش شايفاها، هي إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني إيه أصلا؟ إيه الجملة؟ إيه اللون؟ أنا أصلا مش واخد بالي، أنا مش شايف الحيطة أصلا، إيه اللي بيحصل؟ ففي شوية تفاصيل كده، ويبقى دايما محل كده خناق، إنه هو أنت إزاي ما خدتش بالك؟ يعني هو إزاي؟ فمرحلة تشطيب مثلا، أنت إزاي مش واخد بالك إن لون الحيطة دي غير لون الحيطة دي؟ هو الاثنين شايفهم ابيض، ما هو انا ما هعمل ايه؟ وقيس على ده بقى حاجات كتيره قوي، فان مين بياخد باله من التفاصيل اكتر ومين بيبقى مركز وقد ايه، يعني احنا في غلطه برده يعني معظم الستات بتقع فيها، انه هي بتبقى مستنيه ان الراجل ياخد باله، which is مش هيحصل مش هيحصل، هي بتبقى مستنيه يا عيني ان هو اكيد خد باله من لون شعري. لا طب طالما ما خدش باله وما علقش يبقى هو ما بيحبنيش، ونخش بقى يلا نتخانق بقى ونشوف انت ازاي ما خدتش بالك. هو فاهم زي ما كان حد بيقوله، لو دخلتي له من غير راس اصلا هو مش هياخد باله. فالفكره بقى في التفاصيل، ومين بياخد باله اكتر، وايه اكتر خناقه انت عديت بيها او انت عديتي بيها بسبب موضوع التفاصيل ده، لو حسيتي ان هو لا هي باينه قوي يا جماعه، مش بس اختلاف ما بين ستات ورجاله، واه انت ما بتفهمش في الالوان قوي او ما بتفهمش في مثلا في حاجه معينه، لا هي دي حاجه باينه وحاجه مفروغ منها، فانت ما خدتش بالك، فاحنا في مشكله المشكله وهنتخانق عليها. فايه اكتر حاجه انت فاكرها كده، وايه اكتر حاجه يعني كراجل انت

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM.

0: نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب دي نقطة اختلاف، مش يعني ايه مش نقطة صح او غلط قوي، ولكن هي اختلاف ما بين الستات والرجالة، وفكرة انه احنا بناخد بالنا من التفاصيل جدا، مفيش حاجة كده بتعدي عادي، احنا هناخد بالنا وهنعمل اسكان محترم. الرجالة بقى لا، يعني اي حاجة صباح الفل، يعني عادي بقى انا مركز في حاجة واحدة، وزي ما دايما بيقولوا ان الستات تقدر تعمل كذا حاجة ومالتي تاسكينج وبتاع، وهم لا انا مركز في حاجة واحدة خلصها بعدين اخلص هنا واجيلك. فايه اكتر حاجة انتوا بتلاحظوها بتحسوا انه لا ده فعلا حاجة المفروض واضحة لكل البني ادمين، ولكن الرجالة ما بيشوفوهاش، او انتوا كستات بتاخدوا بالكم منها قوي؟ فابعتولي على 015-59-55-1006. عايز صباح برضو على خالد طه، صباح الفل عليك، وعلى يحيى صباح الفل، وسام صباح الفل عليك، نور الدين، محمود صبحي، اسلام صباح الفل عليك يا اسلام، بيقول انا خناقتي مع زوجتي بسبب ان انا لازم افتكر اول مره شربنا فيها قهوه، واول مره عدينا الطريق، واول مره واول مره، ده غير ان انا احفظ اعياد ميلاد كل البشريه. اول مره دي بتفرق جدا، يعني عارف حتى لو يعني يا سيدي اكتبه في اي حته تاريخ واحد، احنا مش عايزين اكتر من تاريخ واحد، قول لي بس تاريخ واحد، اول مره قابلتني، اول مره شربنا قهوه، اول مره قابلت اهلي، يعني اللي هو ايه الحاجات اللذيذه دي، احفظ لك تاريخ واحد بس، والله هتفرق معاك جدا في اي خناقه في اي موضوع، هتوديك من حته لحته اعلى بكتير. معايا ساره. يا ساره صباح الفل.
3: صباح الفل يا ساره،
2: عامله ايه؟ كله حلو
3: الحمد لله، كله حلو الحمد لله.
2: انت رايحه شغل ولا؟
3: راضي وصلت بس بكلمك.
2: لا
3: طبعا
2: عيب والنبي. خلص التليفون وبعدين نشوف
3: بالظبط. عادي كده يستنى.
2: قولي لي ايه اكتر حاجه بتحسي انه لا احنا بناخد بالنا منها قوي في التفاصيل، والولاد لا الرجاله لا؟
3: بصي يعني هو عامه فعلا احنا كستات التفاصيل عندنا دي عموما في كل حاجه، بس انا بالنسبه لي انا ما بيفرقش معايا التفاصيل مش هقول لك التافهه عشان ما فيش حد يزعل، بس اللي هو لون شعري مش عارف ايه، مع عندنا الثانيه مهمه بس الحاجات
2: انت عادي.
3: اللي هو انا بالنسبه لي عادي، بس الحاجات اللي هي ابقى قايله له على شخص معين انت ده بتتعامل معاك بطريقه معينه انا شايفاها واخده بالي منها.
2: شايف
3: أيوة. التفاصيل اللي انت بتتكلمي فيها دي مش أيوة. موجوده، انت ازاي شايفه كده؟ بس احنا بنبقى فاهمين وعارفين عشان بناخد بالنا من التفاصيل.
2: صح هما في الموضوع ده بالذات بيبقى فيه حسن نيه كده جميل،
3: اللي هو
2: يا حبيبي هي باين يعني باين احنا هي بتعمل ايه وبتحاول تعمل ايه، يقولك ايه ده دي جميله بالزبط. هي بتتعامل كده مع كل الناس، دي غلبانه قوي والله انت اللي غلبان،
3: وهي عشان واحده برضه فهي عارفه ان التفاصيل صح. دي انا هاخد بالي منها، فبيبقى في نوع من الحاجات دي كده رجاله لا لازم شويه يصحصحوا لها.
2: اتحطيتي في الموقف ده قبل كده؟
3: احيانا كتير.
2: وطلع فعلا صح في الاخر او جالك قالك انت كان عندك
3: حق؟ صح كده كده من الاول انا ببقى عارفه، انا مش بقول حاجه غير لما من الاول ببقى واخده بالي قوي وشايفه اكتر من موقف وحصل اكتر من حاجه قدامي، فببقى
2: فبتقولي اصل ساعات بيبقى فيه اللي هو غيره، اللي هو انت بس بتغيري، انت بس ما
3: خيرة
2: بنات.
3: لا هيبقى من كله، بس صح. لو شخص او اتنين لا هبقى يعني هيبقى بقى. لا الموضوع محتاج ان احنا نقعد نتكلم.
2: خد بالك طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي اسم الفيلم اللي عن مدرس فلسفه وفجاه الظروف بتجبره يشتغل دجال وكده ويقنع
3: احمد زكي طبعا كده والحجر.
2: برافو عليك. طيب تعالي بقى ايه انت ليكي في الارقام شويه؟
3: السهل لا بلاش يعني
2: ماشي. طب خلاص خدت بالي فعشان كده. طيب خلاص هقول هلعب معاكي دلوقتي كلمه السر، اوكي؟ في كلمه مكتوبه أوكي. قدامي ابتدي اساليني شويه اسئله لحد ما نعرف ايه الكلمه دي، هسهلها لك في الاول كده، هي شغلانه.
3: اوكي اي حد يقدر يشتغل؟
2: مش اي حد قوي يعني لازم لها تحضيرات معينه.
3: دراستها بتاخد سنين كتير؟
2: لا مش كتير قوي يعني لا عادي. بصي هي وظيفه ليها علاقه ب هسهلها لك خالص، مناسبات معينه.
3: اوكي ممكن يبقى شاف مثلا؟
2: لا
3: دانسر مثلا سينجر.
2: لا لا لا هي هم كل دول بقى بيبقوا موجودين في نفس المناسبة، بس هو بيجي في الأول خالص، يعني هو بيجي في الأول يخلص شغلته، بعد كده بقى يجي بقى الدانسر والسينجر والليلة كلها والفرحة كلها.
3: ودنج بلانر ولا إيه؟
2: لا الأساسي، الأساسي في الموضوع ده كله أهم واحد، يعني اللي هو لازم يبقى موجود، وبعد كده احنا بقى هنبتدي نفرح.
3: مهندس ديكور ولا ايه؟ مهندس اداءة؟ مين ده؟
2: اساسي اساسي، علشان بيبقى لابس لبس معين مثلا، وبيبقى في ايده دفتر كبير
3: مأذون.
2: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ايه اللي حصل؟ قلت الديكور والويدنج بلانر وكل العالم جم الفرح، ايه المأذون؟
3: رحت في حته ثانيه
2: خالص، حضرتك محتاجين المأذون بس وبعد كده نشوف ايه اللي بيحصل. نورتيني يا ساره ويومك حلو.
3: بجد اتبسطت قوي، بجد دي احلى حاجه في يومي النهارده.
2: ربنا يخليك،
3: بجد اتبسطت قوي ان احنا اتكلمنا. باي باي.
2: بتقلفي. باي باي.
3: باي باي.
2: طيب يا جماعه ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الرجاله ما بياخدوش بالهم منه خالص، تفاصيل كده مش تعديش عليهم. ولا انتوا كستات لا بالنسبه لكم دي ما تعديش كده. هي ساره اتكلمت في نقطه مهمه جدا، انه بس انا دي بقى بحسها انه هي الستات بتحس ببعض والرجاله بيحسوا ببعض، يعني بحس انه في ستات كده لو تيجي تقول لك لا دي انا مش مرتاحه لها، تمام انت عندك صحاب، عندك زمايل في الشغل، مش عارف ايه، بس دي بالذات لا، ما بتعفرطني في حاجه غلط، وبيطلع في الاخر كلامها صح. والعكس برضو الرجاله بيبقى في نفس الموضوع، يقول لك بعدي عن ده، ده ما لا. فهم بيبقوا فاهمين بعض، وكل حد بيبقى فاهم ألعيب التاني او دخلات التاني، فاللي هو ايه بيجي يبقى بيحذر كده. فبحس انه في بعض الاوقات لا بيبقى كلامه صح، اللي هو اسمعني بس، اسمعني للاخر. وفي في حاجه تانية نظريه كده، انا مش عايزه يعني تبقى نظريه مؤامره ولا اي حاجه، ولكن هنعتبرها ملاحظه. انا بحس ان الرجاله هي بتاخد بالها من التفاصيل، ولكن هي بتطنش بمزاجها. يعني باخد بالي جدا انه اي راجل في بداية العلاقة هو واخد باله من التفاصيل جدا، وهي بتلاقيه يا سلام ايه اللذاذة دي، واخد باله من تفاصيلك وبيمدح حاجة في شكلك، لو قلتي له على حاجة بتعجبك بيبقى واخد باله، الاغنية اللي انت بتحبيها، الاكل اللي انت بتحبيها، ده بيستمر لمدة اسبوع مش اكتر من اسبوع، اسبوع خلاص خلصنا بقينا مع بعض، بنسى بقى، بيبتدي بقى لو انا ايه ده ما خدتش بالي، ايه ده مش عارف ايه، ما اعرفش، هو بيبقى فيه تركيز، بس اللي هو مركز دلوقتي انه انا هعمل المهمه دي، وبعد كده خلاص لما احنا بقينا خدنا على بعض خلاص التركيز ده قل، فبيرجع بقى للوضع الطبيعي تاني ان هو ما خدش بالي من التفاصيل. فهي موجوده ولكن مش متفعله. هي خاصيه موجوده ولكن هي ما مش بتبقى متفعله قوي، يعني بتفعل بمزاجكم كده. فاكدوا لي، دي ملاحظه انا لاحظتها كده في حلاوه البدايات، فاكدوا لي هل الموضوع ده صح وانتم مخبيين علينا ولا لا غلط انا بيتهيألي. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. نسمع بقى حلوه البدايات ونرجع تاني، خليكم معايا.

ماشي، دي حلاوة البدايات اللي أنا مقتنعة بيها، إنه بتعمل فيها كل حاجة لذيذة، بعد كده معرفش إيه اللي بيحصل. إسلام بيقول لي مش بيبقى تطنيش، والله هو بيبقى الهارد اتملى مسؤوليات فما بيكونش في مساحة. هو إيه الموضوع ده؟ أنت تصدق مش أول حد يقول لي كده، ما أعرفش اللي أنتوا بتتعاملوا مع دماغكم إنه هي لابتوب. والله ما فيش مساحه للكلام اللي انت بتقوليه ده، اهم همسح شويه وابقى ارجع لك تاني. مش اول راجل يقول لي القصه دي، بيقول لي انما انتوا الهارد بتاعكم بقى مليان صور وميك اب ودلع ولبس. ده غلط، دي معلومه خاطئه، دماغنا فيها حاجات كثيره جدا، حاجات كثيره جدا. يا ربي عليكوا. ماشي، في ده احمد. ماشي احمد، صباح الفل عليك. مراتي بتاخد بالها من كل التفاصيل، بس لو في مرة مثلا راكبين العربية وسمعت صوت في العربية غريب أقول لها عليه، تقولي مش واخدة بالي. فتقريبا الموضوع ده متعلق بالاهتمامات. دي نقطة حلوة جدا محمد عطية، دي نقطة حلوة جدا، لأنه فعلا فعلا هي ليها علاقة بالاهتمامات. هو أنت بتسأل أي راجل وحياة ربنا، وده لسه حصلني من يومين، اللي هو في العربية أنا بجد مش سامعة حاجة، وحد اللي هو لأ سامعة في تك تك تك تك، اللي هو انا بجد مش سامع حاجه. اللي هو انت عارف صوت العربيه وكل صوت يبقى ايه اللي العربيه بتشتكي منه، وفي جنبك واحده قاعده كلها الام واحزان، بس انا مش عارف، مش واخد بالي. مش عارف انت قصدك على ايه بالظبط. فبحس ان هي ليها علاقه بالاهتمامات برضو في اللعب، بيبقوا واخدين بالهم بقى في حاجه بقى بلاي ستيشن، حاجه ليها علاقه بالكوره، واخدين بالهم كل حد بيعمل ايه، وبص ده عمل ايه، وده غير مكانه، وده غير مش عارف ايه، وده الدراع ماله، والدراع مش زي اللي كان قبل كده. طب ايه؟ طب ايه؟ ما انت بتاخد بالك من التفاصيل، هو انت حلو هو بتاخد بالك من التفاصيل، فايه اللي بيحصل؟ ماشي، في مين كمان؟ اسلام برضو، انت بتضحك على ايه؟ قول لي بتضحك على ايه، عشان حاسه ان انا قلت حاجه صح، حاسه قلت حاجه صح جدا صح. فانت ماشي، الحمد لله انا سنجل، فشابو للستات اللي بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، وذاكره قويه جدا ما شاء الله، مش بحسد. ماشي حماد، صباح الفل عليك يا حماد. احمد عيد بيقول لي انا باخد بالي من التفاصيل، وخصوصا نظافه السنين في بدايه العلاقه. دي اول حاجه يعني بتلفت نظرك، ماشي، بس بتاخد بالك من التفاصيل عامة ولا لا؟ طيب اسلام تالت، في ايه النهاردة؟ صباح الفل عليكم كلكم. السؤال الوحيد اللي نفسي مراتي تبطله، هتاكل ايه النهاردة، مع اني بجاوب نفس الاجابة، فاللي هو اللي تعملي اللي تعمليه، دي حاجة مملة جدا عامة. يعني هي اكيد بتسأل برضو، بيبقى في لحظة كده لو انا مش بسأل يعني عشان اشوفك انت عايز تاكل ايه فعلا، انا بسال عشان اعرف، عشان تقول لي اي فكره جديده، عشان مش عارف اعمل لكم ايه. محمد تامر، صباح الفل عليك. رقم الواتساب 015 59 55 1006، ورقمنا 3835022. كل الارقام اهي. في مين تاني؟ احمد، ماشي، صباح الفل عليك يا احمد. احمد السعدي، صباح الفل عليك. في مين؟ فيلو، انا ما باخدش بالي قوي ان شعر البنات معمول ولا لا، فماما واخواتي بيجوا يقولوا لي انت مش واخد بالك ان شعرنا معمول او قصيته او كده، وفي الاخر بيبقوا قصين حته صغيره جدا، فانا اكيد مش هاخد بالي. واي وقت بينزلوا فيه الكوافير، فلما بيرجعوا بقول لهم ايه الحلاوه دي، انت متغيره بقى عن المره اللي فاتت، اللي هو اي كلام، اللي هو انت بس ايه بتامن نفسك، اللي هو ايه ده، ايه الحلاوه دي. وعمدا احنا بنحس برضو. يعني معظم الستات بتحس، اللي هو انت بس بتقول عشان ايه تامن نفسك، اللي هو ايه ده، انت فيكي حاجه متغيره بس هي حلوه خاسه، مش عارف ايه، اللي واحد ابتدي تقول كلام حلو عشان بس ايه تامن نفسك، وانت مش واخد بالك، انت مش شايفني اصلا، ففكك. انا واخده بالي كويس قوي انك مش واخد بالك. فموضوع كبير، موضوع كبير التفاصيل دي والاهتمامات. فبعتوا لي على 015 59 55 1006، ايه اكتر حاجه بتلاحظوها في الموضوع ده ان احنا بناخد بالنا منها والرجاله لا، ولو في اي خناقه حصلت كده ولا كده بسبب الموضوع ده مع شريك حياتك، ابعتوا لي برضو على الواتساب. وهقول لكم دلوقتي الفزوره بقى بتاعت الاسئله اللي ايه ساره ما رضتش تجاوب عليها، وهي اصلا التراك بتاعتها معروفه قوي، يعني التراك بتاعتها اتسالت كذا مره. راجل عمره 75 سنه وعمر بنته 15 سنه، فبعد كام سنه هيكون عمر الاب اربع اضعاف عمر البنت، او اربع مرات عمر البنت. هو 75 سنه وبنته 15 سنه، فبعد كام سنه هيكون عمر الاب اربع مرات عمر البنت؟ ابعتولي على 015 59 55 1000.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين ولسه بنشوف نقطة الاختلاف اللي موجودة، يعني موجودة كده بطبيعة الستات والرجالة، ان في حد بياخد باله من التفاصيل بشكل كبير جدا بالنسبة للطرف التاني، والطرف التاني هو لا انا مش شايف حاجة، انا مش واخد بالي من اي حاجة. معايا محمد. يا نهار ابيض، صباح الفل.
3: صباح الجمال،
2: ايه الاخبار؟ انت رايح فين كده؟ الطريق الزحمة.
3: الطريق انا لسه رايح الشغل. تبع الشغل يعني.
2: اوكي ماشي،
3: تبع الشغل.
2: طيب لذيذ جدا، قول لي بقى، اكيد انت ما بتاخدش بالك من التفاصيل.
3: لا مؤخرا بقيت باخد بالي من التفاصيل عشان مش عايز وجع دماغ.
2: طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اكتر حاجه حس ان هي لا كانت وجع دماغ قوي او حصلت خناقه او كده؟
3: لا مفيش، كانت بيني وبين زوجتي على يعني نسيت الانيفرسري بتاع الخطوبه.
2: من ساعه الخطوبه؟
3: بتاع الخطوبه، الانيفرسري اللي هو اليوم
2: الانيفرسري.
3: واحنا متجوزين وعندنا يونت لسه ما شاء الله 8 سنين
2: ما شاء الله.
3: فازاي ما افتكروش؟
2: اوكي، وبعدين هي بتتكلم على انيفرسري الخطوبه مش الجواز حتى.
3: لا لا لا، الخطوبه ما لازم لها، احنا زي في
2: نفس هذا اليوم كنا مخطوبين. حدث الحدث الاعظم في تاريخ البشريه.
3: كان في اللي هو بيجي نشره زي ما كنا بنقول لك، حدث في هذا اليوم. والله ده ساعتها انا بقيت عامل كالندر في الموبايل عندي، على الكالندر قصدي
2: كل التواريخ.
3: كل التواريخ ده يعني ده عيد ميلاد باباها وعيد جواز مامتها وعيد وأمة محمد كلها بتعاني. والله
2: يا عيني يا ابني، انت شايل كتير قوي.
3: لكن دي كانت خناقه، ولوي البوز ولا ليه ازاي.
2: طب ومعلش، هو ده كان حاصل مثلا اللي هو السنه اللي فاتت مثلا او كده، يعني من قريب؟
3: كان السنه دي، كان
2: السنه اصلا. فاللي هو يعني خلاص احنا فعلا معانا يونس، خلاص بقى كان 7 سنين مثلا، ويعني خلاص مش هنحتفل بالخطوبه بيوم الخطوبه. طب ولا صلحت الموقف ازاي؟ والنبي صلحتها مثلا ازاي؟ عملت ايه؟
3: انا شفت بيته نزلت بصراحه.
2: اصلا بقول لك بقى احتفل بالخطوبه لوحدك.
3: في بص بصراحه نتكلم بجد، في بنات بتصعبي ده ولا حاجات يا جماعه، يعني احنا اكبر من كده بكتير.
2: فهمك، وخصوصا لا احنا عشره برضو، يعني لو خلاص احنا عشره وعندنا فام اطفال وبتاع، اللي هو ممكن اقفل شويه على عيد جواز مثلا، بس مش خطوبه.
3: بقول لها برضه حتى عيد الجواز خلاص احنا عندنا علينا فيه، احنا بقالنا مع بعض. أيوه. ما احنا متجوزين اوريدي.
2: ايوه. انت انا متجوزك، اعمل ايه اكتر من كده عشان اثبت لك اني بحبك؟ اعمل ايه؟ ايوه بس هي بس الحاجات دي بتبقى ايه اللي هو من باب اللي هو انت فعلا لسه بتحبني زي زمان ولا لا، فاهم؟ بقى اللي هو لسه مهتم ولا بتبقى في لحظات بس رومانسيه. ما انا جوزت. انت الصباح محتاجه بس اللي هو ايه شويه احياء للذكريات الجميله.
3: لا بس دي صراحه ربنا انا فاكره كويس، يعني هو كان تاريخ كويس، يعني كان تاريخ مميز يعني.
2: طب الحمد لله. طب وغير كده برضو ممكن
3: يوم الثوره كان 28/1
2: اصلا. اوكي، ده انتوا الحب ولع في الدوره خالص. خالص حرفيا. ده انتوا الحب ولع في الدوره خالص. خالص حرفيا. طب وعامه في اي تفاصيل تانية هي بتبقى لا يعني اللي هو شكلها بقى مش عارف ايه الحاجات دي، ناس حواليك مثلا تقول لك لا خلي بالك الحاجات، يعني في حاجات هي بقى بالنسبه لك؟
3: لا طبعا
2: كويسه،
3: مش من زوجتي بس، الستات كلها يعني. مبدئيا الستات كلها، يعني انا ممكن مثلا لو انا يعني اي حاجه اي حاجه. لا لا التفاصيل
2: طبعا،
3: التفاصيل لا ديتيلز انت فضاع كله.
2: عامه
3: فضاع في اي حاجه.
2: أوي.
3: يعني مثلا طبعاً. انا من عادتي مثلا انا بقعد في مكان بقعد بحط انا راسي زي على رمان بالي، ببص يمين وشمال، ببص ايه خلاص. هنا ايه اللي بيحصل هنا؟ هو انت بتبص على مين؟
2: طبعا.
3: هو انت بتبص على هناك على الترابيزه هناك عليها واحده حلوه؟
2: طبعا.
3: أنا والله انا دي عادي.
2: انا ببص حضرتك عادي.
3: انا ده طبيعي. لا ايوه، البنات عامه او السيدات كلهم عامه التفاصيل عندهم مهمه جدا،
2: ده حقيقي.
3: والتواريخ ادق عندهم، هم يفتكروا لك، انتوا بتفتكروا حاجات
2: هي بس عشان احنا بقى فاهم اللي هو بنبقى عايزين بس اللي هو ايه نحس بشويه اهتمام كده، او احنا بنحب نهتم اللي هو زي ما كان حد بعت لي اللي هو اول مره مش عارفه جينا المكان ده، اول مره سافرنا، اول مره
3: مش عارفه. اذا في اول كوبايه قهوه احنا شربناها مع بعض كانت امتى؟ اول مسكتي كانت اندلع حاجات فظيعة. أيوه.
2: لا بقول لك انا مش فاضي. ماشي معلش، تحيه ليها عامه كده كده. ويعني ايه ربنا يخليكم لبعض، وتعالى نلعب الجيم ماشي. وقول لي لو راجل عمره 75 سنه وبنته 15 سنه، بعد كام سنه هيكون عمر الاب اربع مرات عمر البنت؟
3: بعد 5 سنين.
2: بعد
3: هو عنده 80 وهي عندها 20.
2: برافو عليك. ماشي هقول لك دلوقتي اللغه الاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى، وانت تقول لي ايه الاغنيه الاصليه. ماشي. لا تعتقدوا ايها الفتيات ان الجواز استجمام، ولا تحزنوا يا فتيات لو قلنا بوضوح ان الزواج لم يكن استجمام.
3: لا تعتقدوا ايها الفتيات ان الجواز
2: استجمام، ولا تحزنوا يا فتيات لو قلنا بوضوح ان الزواج لم يكن استجماما.
3: انا عارف الاغنيه دي بس هي قديمه ولا جديده؟
2: لا يعني تعتبر قديمه، كانت كانت لفرقه مشهوره في وقت من الاوقات.
3: ما تبع روسيا
2: بنات النك...

0: برافو.
1: طيب دلوقتي دلوقتي هقول لك مكان، اوكي؟ الكلمة الأولانية منه معناها الأرض المرتفعة، والكلمة الثانية صفة بيتوصف بيها عيد الأضحى.
0: جبل عرفة؟
1: لا. أنت حلوة حلوة بس لا. هي مدينة. مدينة. الكلمة الأولانية معناها أرض مرتفعة، الكلمة الثانية صفة بيتوصف بيها عيد الأضحى. إيه الأرض المرتفعة غير الجبل؟
0: هضبة؟
1: لا غيرها. من حرفين بس.
0: حاجة مرتفعة من حرفين
1: زي جبل وهضبة، أزهر أما بينهم من حرفين بس.
0: لا مش عارف، مش مركز، مش عارف الجو.
1: ماشي. طب خلاص أنا هسقف لك كده كده. هي التل الكبير.
0: أوكي.
1: فالتل والعيد الأضحى. شوف شوف يا أخي. ماشي. صباح الفل يا محمد. التفاصيل يا محمد. نورتني. يومك حلو ان شاء الله.
0: انا والله بسعد انك كنت والله النهارده.
1: ربنا يخليك يا رب، ويومك يبقى على طول حلو ان شاء الله. شكرا ليك. باي باي. طيب يا جماعه التفاصيل. طب انا عامه حاسه ان انا من المسجات برضو بتاعتكم، حاسه ان احنا كستات ممكن نوصل لحاجه، لقاعدة فكرة، وهي انتشرت وحاسة ان هي غلط، فكرة ان الاهتمام ما بيطلبش. انا بقيت حاسة انه لا، الاهتمام بيطلب بقى عشان نريح نفسنا ونريحهم ونبقى كلنا مبسوطين وسعداء وخلاص. لانه طول ما احنا، انا بحس اللي بيضايق اكتر من الفعل هو ان هو ما جاش كده ايه بشكل تلقائي منك، اللي هو طب ما انت لما قلتيلي ان انا مثلا عيد ميلادي او انت مش ناسي حاجة او مش عارف ايه، ما انا افتكرت وجبت هدية او احتفلت او كده. فاحنا بيبقى بالنسبة لنا لا انت كنت المفروض تفتكر لوحدك. انا لما قلتلك انت عملت، فالاهتمام ما بيطلبش. لا بحس ان هو خلاص بقى يلا بينا نطلب الاهتمام علشان هم مش شايفينه. ولو احنا فضلنا قاعدين مستنيين انه اكيد هياخد باله من الشنطة اللي واحنا كنا ماشيين في المول قلتله دي حلوة، اكيد هياخد باله ويلف ويروح ايه جايبها لي في عيد ميلادي. مش شرط يحصل. فاحنا اللي يحصل ايه، خدهم من ايديهم بقول لك ايه، الشنطه دي حلوه جيبها لي في عيد ميلادي اللي هو يوم كذا، وانا هعمل نفسي اتفاجئت ونفرح كلنا وننبسط كلنا، وابقى انا طلبت الاهتمام وانت بقيت عارف المفروض ايه اللي يحصل عشان ما تعملش حاجه. برضو لانه في اوقات كتير هما ممكن يعملوا حاجه وتلاقي ان هي مش عجبانة عشان هي يعني لا انا ما كانتش عجباني الشنطة دي، وانا من امتى بلبس اللون ده، وانا من امتى بحب المكان ده. هو بالنسبة لنا عملت حاجة ومش عجباها، وانت بالنسبة لك لا هو ما عملش حاجة عشان مش مهتمة بتفاصيل. خلاص يبقى احنا نقصر المسافات، انت تقولي له عايزة ايه وهو يعمله ونخلص بقى على كده وخلاص، تبقى العلاقة بقى هي كده 1+1=2. وده بحسه اكتر بيبقى في الجواز، يعني في الخطوبة زي ما كنت بقول من شوية اللي هو في حلاوة بدايات، فممكن يبقى ما الاهتمام ما بيطلبش سنة ومكسوفين وبتاع وهو بيدقق في التفاصيل وكده. مع الوقت ومع العشرة خلاص موضوع انت، موضوع خرج من ايدي. طيب بعتولي على 015-59-55-1006 حوار التفاصيل ده بتشوفوه ازاي، بتشوفوا الستات بتركز في ايه اكتر، الرجاله بتركز في ايه اكتر. ابعتولي كده على 015-59-55-1006.

ماشي. رضوى بتقول لي بخصوص موضوع التركيز ده، بقاله 3 سنين مركز في تفاصيل كل حاجه، لدرجه اليوم اللي لبست فيه الكوتشي الازرق كان امتى، ورموشي اللي كانت محتاجه تتظبط يوم فرح فلان كان امتى، ولون المانيكير يوم خروجتنا اللي ما كانتش عاجباه من سنه، اللي هو انا نسيت اصلا كلت امبارح. وكان في برضو حد بعت لي متهيالي شادي كان بيقول لي انا برضو انا اللي بركز في شادي، يعني للاسف كان نفسي اكلمك، لانه بقى لو احنا بنتكلم انه ايه ده يا جماعه الرجاله مش بتركز في التفاصيل، مش عارف ايه، في ما اعرفش ده تناقض ولا ايه اللي بيحصل، بس الرجاله بقى اللي بتركز في التفاصيل احيانا بتكون مزعجه لينا كستات، اللي هو يعني بقى ما انت واخد بالك من كل حاجه، بقى في ايه دماغك بقى اللي هو في ايه، لان هم بيبقى عندهم كومنتس كده لازعه، اللي هو لا لا لا ايه ده، انت ده مش ده اللي انت كنت لابساه، لا ده لونه مش حلو خالص، ايه ده، لا شعرك كان الاول احلى، اللي هو انت واخد بالك من كل التفاصيل. ساعات احنا بتحصل لنا شويه ايه حوادث قبل النزول كده، حاجه في المانيكير يحصل لها حاجه، الرموش ايلاينر ما يبقاش مظبوط، مش ففكره ان يبقى الراجل اللي معاكي اللي هو ايه ده، لا الايلاينر في العين دي غير العين دي، انت ليه تاخد بالك من حاجه زي كده ليه تاخد بالك فبرضه الرجاله بتركز في التفاصيل، على قد ما بيكون ليهم ايجابيات ان هم عارفين كل حاجه، انا بتحبي ايه ما بتكرهي ايه مش عارف ايه، بس بتبقى ساعات كده لا يعني في مشكله. حد بيقول لي اللي بيركز معاكي في التفاصيل الصغيره متجوز عليكي مؤمن ايه ده ايه ده، فهمت، ماشي، عشان كده في ست تانية بتقول له التفاصيل دي فهو عارفها، ما هو هيعرف الايلاينر منين وهيعرف الحاجات دي منين، فيبقى كده في واحدة تانية هي بتقول له التفاصيل دي، سمع رضوى مؤمن هو اللي بيقول. اسلام بيقول لي لا التركيز نافع ولا عدم التركيز نافع، حقك بصراحة، يعني قبل ما اقول الحتة دي حسيت كده قوي، اللي هو يعني اركز ولا مركزش ولا اعمل ايه، شوف اتصرف اتصرف ما يخصنيش. ده نور، كنت الشخص اللي بياخد باله قوي ده، والشخص اللي معاه شاف حاجه عجبته وكنت بجيبها كمان، فقلت انقذ سمعه الرجاله. مندو شكرا يا مندو، يعني وصل متاخر جدا يعني، بس برافو عليك، انا بحب الحاجات دي. وشادي انا كان نفسي اكلمك والله، بيقول لي لا انا مش متجوز واحده تانية والله ولا حاجه، بس بركز، دي حاجه حلوه يعني، انا هحس انه اللي بيركز في التفاصيل دي انا هاخدها ان هو حاجه حلوه واخد باله من تفاصيلي وعايز يبقى شكلي احسن وكده، انا تمام عادي جدا. خلينا اسال السؤال ده للناس، لو كلتوا مثلا اكله من شهر وبعدين كلتوها تاني بس ضافت حاجه فيها صغيره، نوع من البهارات مثلا او اي حاجه، فهل بتاخدوا بالكم ان هي بتختلف وتفتكروا اللي كلتوها من شهر ولا لا؟ ده موقف انت بتحكيه لنا، ماشي. حاسه ان اللي مش هياخد باله من التفاصيل اكيد مش هياخد باله اكيد. ماشي يا سكر، اوكي. الرجاله بتركز في تفضيه دماغها، اياد ده انت برضو زي ما كنت بقول، انت مش اول حد يقول لي كده، اللي هو بقول لك يعني انا التفاصيل اللي هاخد بالي منها انا ازاي بس اقعد كده في اللاشيء، ازاي افضي الهارد زي ما انتوا كلكم قلتولي. انت ما فيش حاجه بتقوليها غلط، بس سيبيهم ياكلوا عيش ونشوف هيدافعوا عن نفسهم ازاي. اوكي، انا عامه مش بفتكر حاجه خالص، وحتى عيد ميلادي صحابي اللي بيفتكروه، فمش عارفه ده طبيعي ولا زهايمر مبكر، انا عندي 21 سنه. دي اختلافات فرديه. مين ده رقم اخره 114 بقى، الكلام اللي يزعل بقى بيقول لي دماغكم فاضيه، احنا كلها التزامات وشغل مش فاضيين حتى نقعد على القهوه، ده كلام يزعل، وانا من الصبح ما قلتش حاجه ولا اتكلمت في القصه دي، ولا قلت بقى انتوا والله بتبقوا فاضيين للماتش وللقهوه وللعب والحجز الكوره وفي حاجاتنا احنا، لا كل حد بيبقى عنده شويه اهتمامات، احنا كستات بنحب نبقى بن كده في رفاهيه كده في حياتنا شويه، مهما كان علينا اعباء بنحب ان هو كده يبقى الدنيا لذيذة برضو، لا كده نافع ولا كده نافع والله. ماشي خلاص يا جماعة، انتوا قومتوا الدنيا على رضوى وبتقولي خلاص انا هروح انكد عليه كل الرجالة اللي بعتولها انه كده متجوز عليكي، انا مش عارفة انتوا بتعملوا ايه، كنتش بركز في التفاصيل، ولما مراتي اتضايقت وان انا بركز يعني رجعت تقولي لا خلاص ما تركزش، مش عارفة دافع عنكم بصراحة، مش عارفة ادافع عنكم. الرجالة اللي بتركز في التفاصيل اللي فيها عيوب بس، لكن مش المناسبات والحاجات الحلوة. ماشي سالي،
يعني انتوا لما بتركزوا بتركزوا في الحاجات الوحشه اللي هو ايه ده مش مظبوط, ايه ده انت مش عارف ايه, طب الحاجات الحلوه ايه؟ ايه يا جماعه, لا لا بجد مش كل حد كده هيقول لي ان هو لا متجوز لو هو بيركز في التفاصيل. شادي اكد لي, شادي اكد لي هو بيركز في التفاصيل ولا والله الاهتمام لما بيطلب بيبقى احسن, لاني من كتر ضغط الشغل علينا ممكن يخلينا نسقط حاجات كتيره قوي, فلما من الاهتمام بيطلب فعلا بنحاول نعمل اقصى جهد عشان نعمل ده والاهتمام حلو حتى لو نسيناه. ده مصطفى, صباح الفل عليك مصطفى. رضوى اهدي معلش كده. في دي مين رقم اخره 271, صباح الفل, بعتيلي بس الاسم ونشوف الموضوع ده. ففكره انه بتركزوا بقى او مش بتركزوا مهاميه, وصباح الفل عليكي بتقولي لا انا لما بركز وبسال على اي حاجه على طول جوزي بيغير الموضوع وبتقلب خناقه. ماشي, ففكره التركيز في التفاصيل دي احنا جايين نثير حاجه مثيره للجدل في اخر الحلقه, ولكن انا بحس يعني معرفش هي بقى اهتمامات شخصيه, هي فروق فرديه. في ناس بتعرف تركز في كل التفاصيل بتبقى مهتمه جدا وحابه ان هي تعمل ده, وفي ناس تانية لا. في ستات كتير فعلا ما بتركزش في التفاصيل بقى, يعني في ستات اللي هو لا انا ما خدش بالي مين عمل ايه فين, لا والله ما صباح الفل عادي. وفي رجاله لا بتاخد بالها من التفاصيل. ايه بقى اللي بيحصل ورا الكواليس, مين متجوز على مين والدنيا دي كلها, مش هخش فيها دلوقتي خالص, مش هخش خناقه دي خلاص بقى, ربنا يستر علينا وكلنا نبقى بنهتم ببعض وبنحب بعض وحياتنا حلوه. يوم اتنين ان شاء الله يبقى جميل عليكم, واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار, سلام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مساعد بولس سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: طقس معتدل شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
0: ايه؟
1: مش هنبطل اهي.
0: اوعدك يا باشا.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. ساعة مع ندى كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجومة في ام. نجومة في ام على تابع برامج نجومة في ام على نجومة في ام تي في على تردد 11900
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: كله عادي اللي انت شمس

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: البحرية الإسرائيلية تبدأ مهاجمة الأسطول البحري الذي كان متجها لسواحل غزة ويحمل نشطاء للتضامن.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر سبل خفض التصعيد في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية.
1: وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والأوضاع في الشرق الأوسط.
2: قافلة زاد العز رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
2: وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
1: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
2: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجاناً أمام الجمهور.
2: طقس معتدل شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر

0: نكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.
3: قلبي حاسس ان دي المرة الاخيرة تودعيني.

0: رصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تيفي. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يتوجه الى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واسبانيا.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلة الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التسجيل للدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 من مايو من خلال المواقع الرسمية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وزارة الثقافة تفتتح اليوم جميع المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانا أمام الجمهور.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستعرض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: وزير الخارجية يتوجه الى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واسبانيا.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد على استهداف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أماناً وانتظاماً للمواطنين بجميع المحافظات.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلات الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز بشرم الشيخ.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فام.
1: الثالثة على نجوم فام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستعرض موقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى مدريد في زيارة ثنائية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الليبي التزام مصر بدعم الدولة الليبية ووحدتها.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد على استهداف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أماناً وانتظاماً للمواطنين بجميع المحافظات.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تجهيز مخيمات الرقعة بمشعر منى وعرفات وتقديم خدمات جديدة للحجاج.
2: وزارة التضامن تؤكد على توفير خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن بالمشاعر المقدسة.
1: قافلة زاد العزة رقم 198 تدخل إلى قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الزراعة يعلن عن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة للبرتقال والعنب وشتلة الفراولة بالأمريكتين.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا باعتماد اشتراطات ترخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة.
2: وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن.
1: وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز بشرم الشيخ.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، يوم جديد وإشراقة وابتسامة جديدة. كفاية كده برنامج أسبوعي كل يوم اثنين من 3 لـ5 مساء ببقى مع حضراتكم، وحضراتكم بتعملوا أكلة معينة في المطبخ، ببقى معاكم وانتوا راجعين من الشغل، ببقى معاكم في ساعة اللي هي العصاري دي، اللي هو إيه، الدنيا هادية والدنيا جميلة كده وبتحسب حساباتك ومتأزم من حاجة معينة، فأنا بقولك لأ ما تعملش كده، خليك معايا ساعتين دول تفصل شوية كده، إيه، تفك الدنيا معانا ونقعد نتكلم مع بعض ونناقش موضوع لذيذ ونقعد نتكلم فيه لزازة. مفيش حاجة، الدنيا فيها مشاكل، عارف كل يوم في مشكلة وكل يوم في حاجة، انسى المشاكل خالص، كل حاجة هتتحل، ابتسم، تفائل، خليك انسان بشوش، الدنيا لذيذة وحلوة وكل حاجة هتتصلح وكل حاجة هتكون كويسة، هيكون معاك فلوس كتيرة وهتجيب العربية اللي انت عايزها والشقة اللي انت عايزها وهتشتغل الشغلانة اللي انت نفسك فيها مش اللي انت بتشتغلها دلوقتي، كل ده هيحصل بس لو حضرتك تفائلت واقبلت على الحياة وابتديت بقى تسعى بقى في حتة كده، يعني في حتة كده اللي هو انت ما قرصتش على، انت عادي صدقني، اللي هو انت ماشي الدنيا عادي، بس انت فيك حتة لو عملتها، وحضرتك برضو فيكي حتة كده لو قرصنا شوية على نفسنا هنسوي الهوائل زي ما بيقولوا. طيب عندنا موضوع لذيذ جدا وعندنا حلقة غنية جدا جدا، ألا وهي بالراحة خالص، يعني الموضوع سهل عشان برضو في شوية تساؤلات كتير قوي للستات عايزين نسألها، وياريت برضو الرجالة لو عندهم أجوبة يقولوا لو سمحتوا. طيب للستات مش مبشرين في الخناقات، للستات مش مبشرين في الخناقات، وللرجالة بتبقى واضحة قوي، ده سؤال. وبعدين في الخناقات بتلاقي الست بتسأل أسئلة وجودية جدا، ألا وهي يعني انت مش عارف ليه، يعني انت مش عارف. طب حضرتك كملي الجملة، دخليها في جملة مفيدة، ايه اللي انا مش عارفه؟ انا ممكن حضرتك والله اكون عارف، بس انا ممكن يعني او انا ناسي تماما، او الموضوع عدى عليا مرور الكرام كده. ففكرين قولي الجملة كلها، على فكرة انت ما بقتش تحبني زي الاول، على فكرة انت ما بتديش حاجة في العلاقة دي زي ما انا بدي كده، ايوة ايه اللي حصل عشان نوصل للحتة دي، انت زعلانة من ايه، قولي على طول، انا راجل تعبان قوي، مش تعبان جسديا، تعبان فكريا وتعبان في دماغي، معلش هاتيلي الموضوع دايركت، انا راجل كده دغري. اقولك حاجة، انا ما بفهمش يا ستي، اهو فهميني بقى بالراحة واحدة واحدة والموضوع هيتحل. طيب السؤال تاني، للستات ما مش مباشرة في العلاقة كده، مش مباشرة في الخناقات، وليه الرجالة بتبقى واضحة قوي؟ ابعتلي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: كنت لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب موضوع الحلقة خفيف جدا ولذيذ جدا وفيه تساؤلات كبيرة من الرجالة للستات. ليه الستات ما بتكونش مباشرة في الخناقة؟ وليه بيكون في أسئلة وجودية كتير؟ وليه الراجل بيكون واضح ومباشر جدا؟ يعني إيه اللي بيفرق يا جماعة؟ هل الست مثلا بتكون عايزة الراجل هو اللي يقول كل حاجة؟ أو هو اللي يحس بالغلط؟ أو يعرف إنه غلطان؟ طب ما تقولي له الغلط، أنت عملت كذا. لا بس لا مش هقولها له كده. هقولها له إزاي بقى؟ يعني أنت مش عارف فيه إيه؟ والله العظيم ما أعرف. والله أنا لو عارف كنت هأثر عليك وأقولك أنا آسف وأخش أنام عشان ننجز، لكن بقالنا ساعة ونص قاعدين قدام بعض، أنا مش عارف أنا عملت إيه وإنتي عمالة تلوميني. طب هنوصل لإيه؟ مش هنوصل لحاجة. قولي اللي أنت غلطان في كذا، أقولك أنا آسف حقك عليا، أبوس راسك ونخش النام، خلصت الموضوع. لو يعني يستدعي الأسف، يعني لو مش موضوع كبير ومحتاج كلام، بس لو نسيت مثلا أنزل مثلا أطلع باسكة الزبالة فدي فيها خناقة، بس خناقة تتعدي، هتعدي يعني، معلش ما احنا بنستحمل بعض برضو. مثلا دخلت الحمام مثلا ورحت ايه مطرطش مية على الارض جامد، يعني بغسل وشي رحت ايه جبت مية على المراية وقع في الحمام، فانت اتضايقتي، حركة رخمة برضو. خلاص يا ستي حقك علي عديها. وانا مثلا نايم في السرير رحت واخد الغطا كله، معلش حصل خير، حادث مؤسف يعني، حاجه كنت نايم مغيب شبه ميت، ما هو النوم هو نص الموت بيقولوا كده يعني، فمعلش زوريني. واحد مش دريان نايم غلط. لكن في خناقات كبيره نقعد ونتكلم فيها بقى ونقول كلام، بس عرفيني ايه هي. طيب السؤال هو ليه الستات مش مباشرين في الخناقات وليه الرجاله واضحه قوي؟ ابعتلنا او ابعتلنا على 0152952006 تاني 0152952006. عايزين نحل الموضوع ده يا جماعه، نشوف ايه اللي بيحصل، عشان الدنيا كده دايما في تومان جيري ما بين الراجل والست ده للابد، عايزين ننهيه بقى، فتعالوا ننهي في كفاية كده

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم FM، النجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الرينو.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من الحاجات اللذيذة والجميلة واللي أنا بتشرف بيها جداً إن الأستاذ الإعلامي يوسف الحسيني يقول أنتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع خالد جواد. دي حاجة كبيرة جداً جداً جداً وحلم كان من زمان قوي كان نفسي فيه. أنا بقالي الحمد لله داخل على السنة التاسعة في نجوم اف ام، فحلم من أحلام زمان إن أنا أبقى مذيع ومذيع راديو، لان انا وانا صغير كان عندي حاجه كده غريبه كنت بعملها ده وانا يعني 7 سنين كده، كنت دايما اقعد قدام الراديو واقعد اكلم المذيعين، يعني اعلي الراديو واقعد اتكلم مع المذيعين، وكنت كل شويه اروح لبابا عيط واقول له المذيعين دول قلالات الادب، يقول لي الله الله الله ليه كده بس، اقول له يا بابا لان من الذوق لما انا اكلمه هو يرد عليا، فبابا يقعد يضحك جدا وكان سايبني يعني ما فهمنيش الموضوع غير لما انا فهمته لوحدي، يعني عشان هو كان بيتبسط قوي من الموضوع ده. فكنت فاكر ان انا لما المذيع بيكلمني في الراديو انا ممكن اكلمه وهو يرد عليا عادي يعني. فانا صغير كان نفسي اطلع مذيع جدا جدا جدا جدا. ليه؟ عشان اي حد يكلمني هرد عليه، مش عامل بقى زي المذيعين بتوع زمان، لا انا اي حد هيكلمني من خلال الراديو هرد عليه عادي. فكان حلم كبير جدا. فهي دي قصه صغيره كده، لو بتسعى لشيء او بنفسك بتحارب لحاجه معينه او كده اسعى لها، اعمل حبها جدا جدا، خليها دايما في بالك وشغلاك مهما كانت هي ايه. عزيزي العزيز، عزيزتي العزيزه، افتحي براند، اعملي شركة لذيذة كده، اعملي براند لبس لذيذ، اعملي براند طرح، اعملي اكسسوريز، هتوصلي وهتعملي وهتكسري الدنيا. ما توقفش عند حاجة، شوف انت كان نفسك ايه وانت صغير واعمله دلوقتي لما كبرت، بقيت فوق العشرينات، فوق التلاتينات، فوق الاربعينات، فوق الخمسينات، ما تجرب يا عم، روح جرب كده، شوف عندك اكيد يوم فاضي في الاسبوع ما بتعملش فيه اي حاجة، هتخرج فيها، هتخرج العيلة، خد اليوم ده نص يوم، 3 ساعات يا أخي، اقعد كده باللابتوب وفكر، اكتب الحاجات اللي انت نفسك فيها وحقق منهم حاجة أو حاجتين أو حاجة واحدة يا سيدي، حقق حاجة، لما تحققها ادخل على التانية على طول. طيب نرجع لموضوع البرنامج، حتة حماسية كده لذيذة. طيب موضوع البرنامج، ليه الستات ما بتدخلش دايركت أو ما بيكونوش مباشرين في الخناقات، وليه الراجل هو بيكون واضح جدا؟ السؤال محدش رد عليه لغاية دلوقتي. السؤال ده فيه إن ابعتولي على 015-2-952-1006 تاني 015-2-952-1006، نشوف الحتة دي احنا فاقدينها ليه؟ ليه الستات دايما مش مباشرة؟ ليه دايما عايزين الراجل هو اللي يقول على حاجة هو مش عارفها؟ فبعتولي كده التاني 015-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس.
2: رئيس الوزراء يؤكد تفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة استعداداً لعيد الأضحى.
1: مدبولي يوجه المحافظين بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والإنتاجية والشفافية.
1: وزير التموين يؤكد الاهتمام الكبير بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد.
2: رئيس مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ومشروع قانون إلى اللجان المختصة لدراستها.
1: القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر شهداء ومصابي الحروب بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 5170 فرصة توظيف في 76 شركة خاصة ب 17 محافظة، منها فرص لذوي الهمم.
1: محافظ شمال سيناء يستعرض مع وفد الاتحاد الأوروبي وممثل اليونيسيف في مصر جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الأوقاف يشهد انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الخامس بمسجد الحسين بمشاركة وفود وعلماء من 53 دولة.
1: مصطفى عسل وهاني الحمامي يواصلان صدارة التصنيف العالمي للسكواش.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي وعزيزتي المشاهد والمشاهدة، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والساعة حاليا 4:06. يمكن حضرتك راجع في الطريق دلوقتي، وحضرتك راجع في الطريق من الشغل، وممكن تكونوا محتاجين أكلة سريعة عشان ننجز الدنيا كده وما نتأخرش. طيب، من الأكلات السريعة والمحببة إلى قلوب كل الماميز اللي بيشتغلوا هي المكرونة والبانيه. وعزيزتي المامي، لو سمحتي أحب أقولك على أسهل وأحلى طريقة باستا، واللي هي الإيطالي اللي بجد. طيب، مش هتبقى ببصل، مش هنقعد نبشر بصل، احنا كلنا هنعمله 3 فصوص ثوم وشوية زيت نشوحهم. لو حضرتك عايزاها سبايسي ممكن نقطع جنبيها فلفل اللي هو السبايسي. طيب، هنشوح التومة، ويا سلام لو معانا 2-3 ورق ريحان فريش نرميهم يتشوحوا، وبعدين نحط عصير الطماطم. حضرتك بتجيبي 3-4 طماطميات وتضربيهم في الخلاط مع شوية مية، ويا سلام لو نزعنا القشر منهم يبقى يحبذا يعني. ونروح حاطين صلصة الطماطم على التوم اللي هو احنا شوحناه كده سريعا يعني، ملح وفلفل بس، خلاص الموضوع خلص. دي الباستا الإيطالي. عايزة تزينيها أو عايزة بعد ما حضرتك تغرفي تحطي 2-3 ورق ريحان كمان، الريحان بيدي تيست مع الطماطم جميل جدا جدا جدا جدا. طبعا هنعمل جنبيها البانيه، والبانيه ياما أسهله، هو شرايح البانيه وبتعمليها في البيض والبقسماط مع شوية توابل بسيطة، هو بيطلع مقرمش وكريسبي. وسلام لو عملناها في الاير فراير، لو عندنا اير فراير هيبقى صحي أكتر وأكتر وأكتر وهيبقى ألذ. بس بصراحة في حتة كده يعني عندي شك كبير فيها، الحاجة لما بتنزل في الزيت كده بتطلع بيبقى ليها طعم، هي مش صحية. أنا ما قلتش، أنا عارف إنها مش صحية، بس طعم الزيت غير طعم الاير فراير تماما. بس يلا احنا لازم ناكل يعني، هناكلها مرة، حاجة مقلية مرة في الاسبوع بيكون حلو جدا، لكن غير كده ناكل مسلوق او نشوح الفراخ مع فلفل الوان على الجريل، بيبقى لذيذ جدا وصحي جدا مع نقطتين زيت زيتون. الله، الواحد يعني ريق وجري شوية. طيب، هنرجع لموضوع الحلقة، ألا وهو ليه الستات دايما مش دايركت في العلاقة وفي الخناقات بالذات، وليه الراجل بيكون واضح جدا جدا جدا؟ هل لأن الست مشاعرها أكتر فبتكون زعلانة أكتر؟ لأن طبعا مشاعر الست أكتر وتفوق مشاعر الراجل بكتير، مع أن الراجل برضو يعني أنا عارف أنه عنده مشاعر بس مش زي مشاعر الست. يعني الأمومة هي اللي طاغية، مفيش حاجة اسمها أبوبة، واخد بالك؟ هي الأمومة هي اللي طاغية جدا، عشان كده مفيش حاجة اسمها أبوة. في أب، في عيد أب؟ لا، في عيد أم؟ طبعا. ليه؟ مشاعر جياشة، شالت حاجات، عملت حاجات، بس ما عملوش عيد للأب. هي دي حزة في نفسيتي شوية، بس مش مشكلة، احنا بقى انتوا العيد اللي هم أولادي يعني، فانتوا العيد وامهم انتوا، يعني اللي هو أكني بقول لهم انتوا العيد يا جماعة، خلاص بقى يعني، مش أنا عايز إيه تاني، خلاص عايز عيد ميلاد، ده أنا ده انتوا عيد ميلادي أصلا مش بتفتكروه، فبس اللي هو ايه يعني، ما اعملوا لنا عيد زي عيد ميلاد الامومه كده، او عيد الامومه، او عيد الام، في عيد الاب، عيد الابوبه، واعملوه في اي تاريخ ان شاء الله الساعه 1 بالليل، ما عندناش مشكله، بس اعملوه. طيب، السؤال تاني، ليه الراجل دايما بيكون واضح في العلاقه وفي الخناقه بيكون واضح وصريح جدا، ليه الست بتكون يعني غير مباشرة ما تبعتون؟ ولا هل الراجل ما بيكونش مباشر؟ طب ابعتون على 0152 952 1006 نشوف الحتة دي هل هي شائكة ولا لأ.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق كلما

0: تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بيا باني ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

اعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. والحلقه النهارده كانت بتتكلم عن ليه ستات مش متفاهمه وليه مش دايركت مش مباشرين في الخناقات، وهل الراجل واضح في الخناقه بيكون واضح وبيتكلم ولا بيخبي ولا بيلف ويدور. كنا قلنا ان احنا نبعت على 015-952-1006 ونشوف اراء حضراتكم، هل السيدات موافقه على الموضوع دوت ان الست مش بتبقى دايركت ومباشره في الخناقه ولا ايه؟ تعالوا نشوف راي الناس قالت ايه. نفسي التابلت يفتح، بس دي امنيتي النهارده. الله يرحم ايام الراجل ما كان بيتجوز عياله كلهم معاه في نفس البيت، كل واحد في اوضه، ايه علاقه الموضوع ده؟ ايه علاقه الموضوع باللي احنا بنقوله؟ هل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طيب هو الواتساب عندي انا مهنك شويه، فايه هنشوف المسجز بعدين. طيب هل الست فعلا ما بتكونش واضحه وصريحه ومباشره في الخناقه وبتقعد تسال اسئله وجوديه في الحياه كده وفي الخناقه، اللي هو انت يعني انت مش عارف، يعني انت مش عارف انا زعلانه ليه؟ لا شوف انت بقى، انت ما بقتش تحبني زي الاول، هو انت بتحبني؟ اسئله وجوديه عامه وواسعه المجال وبتكبر حجم الخناقه. طب وليه؟ لماذا نعمل كده؟ ليه نعمل كده؟ والله رجاله هي اللي مش مباشره وبتاعت حوارات، كلهم رجاله كلهم اتغيروا تقريبا كده. دي واحده اللي بعدها. الله، طب ما انا زي انا، لا انا ما اتغيرتش. يعني لو انت ليه عممتي كده؟ مساء الخير، ازيك خالد عامل ايه؟ انا كساره واضحه جدا وصريحه، تقدر تقول ساعات بكون دبش لما اللي قدامي بيستفزني، بس احيانا بحاول ازق الكلام عشان الدبش ما يعملش مشكله. هر ابيض، مش معاك خالص. الرجاله هي اللي بيبقوا غامضين لانهم لا بيحبوا يتكلموا ولا يناقشوا ولا يشاركوا زوجاتهم ايه اللي بيدور في دماغاتهم. بيتبعوا مقوله خير الكلام ما قل وبس، نسيوا تكمله المقوله ما قل ودل. تحياتي ايناس من السويد. تحياتي يا ايناس. وحشتني جدا، تعالى افطر على المغرب معانا همسه جمال. شكرا جدا يا همسه، دي همسه جميله منك. الستات اوضح لانها على الاقل بتزعل مش بتشيل في قلبها زي الرجاله. هبه، شكرا يا هبه. ده الحوار يا جواد، هي الست لو واضحه ومباشره هتقولك ازاي ان الاهتمام ما بيطلبش، وبعدين الراجل بحكم المسؤوليات والضغوطات لازم يكون كلامه واضح ومباشر. في حكايات تانية وشغل وليله كبيره يا باشا، لسه هنلف وندور. كل سنه وانت طيب يا غالي. اخوك من محمد من القاهره. حبيبي يا جواد، شكرا جدا يا محمد. ماشي، في جزء الستات بيقولوا ان لا الرجاله مش مباشره والرجاله بتقعد تلف وتدور، والرجاله بتقول لا احنا مباشرين جدا وواضحين جدا، الستات هما اللي بيلفوا ويدوروا، احنا عندنا شغل وحاجات تانية كتير. هل الستات هي اللي مش مباشره ولا الرجاله هي اللي مش مباشره؟ ابعتوا لي على 015-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انت خلقت حالة جميلة من الجدل يا خلود. ايوه خليهم يطلعوا اللي جواهم كده، سيبك انت كفاية. ايه طلتك علينا؟ شكرا جدا، ربنا يخليك والله. بس لا مفيش، هم مش بيطلعوا حاجة ولا احنا بنطلع حاجة. يا عم استنى بس، استنى بس، ما تعملش انت حالة من الزوبعة. والله انا وجوزي بنتخانق على طول، رجالة خلقها ضيق وبيكبروا دماغهم في كل حاجة. ستات مش بتزعل، مفيش اطيب مننا والله. ده فعلا الست طيبة بس هي بتشيل شوية، يعني بتفضل زعلانة لغاية اما الراجل بيصالحها وبيجيب لها هدية، بيعمل حاجة، بيسوي شيء كده. فالموضوع كله بيبقى في حتة ازاي الست تتخنق وازاي الراجل يحتوي، او ازاي الراجل يزعل وازاي الست تحتوي. ليه؟ لان احنا شركة، احنا فاتحين مش شركة بقى، لا ده احنا شركة في بيت وفي اولاد وفي مستقبلهم ومستقبلنا واقساطنا وحاجاتنا ودنيتنا. فلازم نشترك، لازم نتفق ازاي نتصالح، لازم نتفق ازاي نتخانق. فانا شايف كده بصراحة، يعني ازاي نعرف نتخانق؟ خلي بالك في ناس بتخانق ما بتعرفش تتصالح وما بيصفوش لبعض. لا، ازاي نعرف نتخانق وازاي نعرف نواسي بعض ونهدي بعض عشان في كلمة لو اترمت، ما احنا عارفين الكلام ده يا جماعة، في كلمة لو اترمت هتشعل الدنيا، وفي كلمة تانية لو اترمت هتوطي النار شوية، هتهدي على الرز كده. ليه؟ عشان لو عليت الرز هيشيط هيتحرق. فلازم كده بالراحة واحدة واحدة نبقى خفاف على بعض يا جماعة، نبقى حنينين على بعض كده. مش هينفع نتخانق ونعلي صوتنا ونسمع الناس، لا ده احنا في بيت وعيلة وعندنا ولاد وناس محترمة وكبير، ما ندخلش الخناقة في حتة فيها صوت عالي، والصوت العالي يجيب سب، والسب يجيب مد ايد، ومد الايد يجيب مش، لا لا لا، الموضوع يبقى خفيف وبالراحة خلاص. نتناقش، احنا اتنين كبار، احنا مش عيال صغيرة، احنا فاتحين بيت وعندنا أسرة، وحضرتك ست شغالة وموظفة في شركة او عندك براند او وحضرتك راجل شغال في شركة او عندك براند بتاعك او مصنع او بتشتغل في حاجة او مدير HR، مدير حسابات، مش عارف ايه، موظف حتى عادي. فاحنا اتنين كبار وعقلين، مش عيال صغير. انا بقى يعني اتبسطت جدا بهذه الحلقة، وشكرا جدا ليك، وشكرا لكل حد بعت لنا مسج على رقم الواتساب لنجوم اف ام. شكرا لإدارة نجوم اف ام ان هي بتديني فرصة ان انا اطلع كل يوم اتنين من الساعة 3 للساعة 5. اشكر استاذة هالة واشكر القائمين على نجوم اف ام لان انا خلوني واحد منهم. شكرا جدا ليكم، حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين القادم من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

0: هي تعود فيها الأناقة كويونز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على برنامج موحد للحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
2: مدبول يواجه بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة.
1: السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر للاحتفال بزفاف 1000 عريس وعروسة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والإنتاجية والشفافية.
1: وزير الاستثمار يؤكد ضرورة التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية.
2: وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم أمام المنتدى العالمي للتعليم في لندن.
1: القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر شهداء ومصاب الحروب بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة.
2: وزير العمل يعلن عن أكثر من 5170 فرصة توظيف في 76 شركة خاصة ب 17 محافظة، منها فرص لذوي الهمم.
1: وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم الجمباز الفني للناشئين بجرم الشيخ.
2: مصطفى عسل وهاني الحمامي واصلان صدارة التصنيف العالمي للسكواش.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دي ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا اجازه زي ما قلنا وان شاء الله هتبقى معانا بعد العيد. انا اللي معاكم على مدار الفتره دي. معايا النهارده زميلي وصديقي العزيز ميدو. مساء الفل احمد حسام مع المكسر. مساء الجمال عليك ابو حميد. طيب عندنا اخبار كتيره النهارده, عندنا حاجات ندردش فيها, وعندنا خبر لطيف قوي هنقول لكم عليه. و عايزينكم تتواصلوا معانا النهارده. كلمونا على 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب. نبدا باول اغنيه سريعا ونرجع لكم على طول بعد الفاصل.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 533 44 57.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

بتتعلم انت يا ميدو. ماشي طيب خلينا نسلم على الناس. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك. همسة جمال بتسلم على يارا يوصل. مساء الجمال عليك يا مارو. ده حمادة المصري مساء الفل عليك. نبيل حماد بيقول مساء الفل يا مروان ان شاء الله يارا ترجع بالسلامة. انا سامع انها في اجازة عشان في شغل وتجديدات في محل الفراخ والمجمدات اللي شغالة فيه. هي احنا دلوقتي في الحتة بتاعت احنا حطناها في قسم اللحوم المصنعة اللي هو بقى السجقات والحاجات دي والبانيهات والكلام ده. كريم سعيد بيقول من جدة مساء الفل. مساء الفل عليك يا مروان. عايزك تجري في الاستوديو وتاخد راحتك على اخر يا معلم. يارا اجازة والله انا مدي اجازة بس رأفة بيها لانها عدت حال عليا كتير كتير قوي. نفسي في اجازة نفسي فقلت لها خلاص ماشي. نجوان مساء الجمال عليك بتقول مساء مساء يومنا حلو. ربنا يخليكي والله يا نجوان. ده يعني بتسعديني بالمسجز بتاعتك وحلوة الصورة بتاعت الواتساب. حمد الله بيقول لي هقول للمديره. ده حمد المسروح قول لها مش عارف يعني لو انت تقصد يارا فيارا مش مديره. مساء الفل عليك يا مارو. البرنامج وحش من غير يارا الصراحه. ده مين ده مصطفى؟ لا والله يا مصطفى جرب كده تسمع هتلاقي مفيش دوشه.

تلاقي الدنيا هادية، بنقول كلام مفيد وبنهزر وبنضحك وكل حاجة. مروان معاك ابو تميم من الرياض، ابعت سلامي لمحمد وتميم ويحيى، مساء الفل عليك انت وهم. كريم كمان مساء الفل. جلال مساء الجمال عليك، وعاملين ايه؟ احنا تمام. رقم الاخره 7002 دي همسة جمال، يا همسة مساء الفل. بتقول وحشني جدا، تعال افطر على المغرب معانا وسلم لي على يارا كتير. ربنا يخليك يا همسة، تسلمي وان شاء الله صاما مقبولا. في كمان مين تاني؟ بس كده، دي المثل. البرنامج من غير يارا جميل، ربنا يخليك والله. احنا ده اللي احنا بنقوله، دي شروق يا شروق، كيف انت، كيف امسيتي؟ طيب عندنا اخبار كتير ومسجز كتير، خلينا نطلع نسمع اغنيه سريعه كده ونرجع ندردش معاكم في شويه اخبار.

طيب احنا لسه معاكم وكلام في الزحمه، بس عندنا خبر مهم جدا، او يعني حاجه مهمه عايزين نقول لكم عليها. ملحمه سينمائيه منتظره والجمهور مستني على شغف العرض العالمي لفيلم 7 دوجز. الجمهور بينتظر بشغف كبير الفيلم العالمي المنتظر، او الفيلم العالمي الجميل 7 دوجز، والمقرر عرضه في دور السينما في الشرق الاوسط وحول العالم في مايو 27 مايو 2026. الفيلم ده بقى فيه مجموعه مرعبه من النجوم، مجموعه نجوم يعني مش عارف تجمعوا ازاي في فيلم واحد مع بعض. خلينا نقول لكم مين ابرز النجوم اللي موجوده، لان الفيلم كمان فيه توقعات كبيره يعني. خلينا نقول مبدئيا فتحه الكلام كده الجميله العظيمه كل حاجه مونيكا بيلوتشي. حد يقول لي بقى كبرت ما كبرتش؟ هي مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس وانج. ده طبعا إلى جانب النجمتين طار عماد وساندي بيلا كضابطتي في فريق الانتربول في الفيلم يعني. وهيظهر النجم السعودي ناصر القصبي، واحد نجوم السينما السعودية والخليج، أنا بحبه فنان جميل جدا، في دور اللواء ناصر، بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب في دور اللواء صبري. الإعلان التشويقي للملحمة السينمائية دي بتمزج التشويق، يعني الحتة اللي هي بتاعت الإعلانات بتاعت أفلام هوليوود بالحتة الشرقية بطقم يعني الموضوع كله توليفة كده جميلة مختلفة. طقم دولي غير مسبوق في المنطقة. هيشارك في العمل نجمين مصريين طبعا، أحد نجومنا الكبار والموهوبين والعظماء جدا جدا، هو النجم الكبير فنان كريم عبد العزيز والنجم الكبير فنان أحمد عز. ومن المنتظر أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في تاريخ السينما في منطقة الشرق الأوسط. الفيلم من إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، واللي هم أخرجوا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys Ride or Die، دول اللي اخرجوا الفيلم الاخير لباد بويز اللي هو اللي اتعرض رايد اور داي. الفيلم مأخوذ عن قصة اصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيك تايم. كتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وهتنطلق اولى محطات عرض 7 دوجز يوم 27 مايو في الوطن العربي في اكتر من 600 صالة سينما في السعودية، الامارات، مصر، الكويت، البحرين، وعمان، في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. فيلم 7 دوجز نجح أنه يدخل موسوعة جينيس بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. احنا حقيقي في انتظار الفيلم، مفروض أن الفيلم يعني زي ما بنقول أو زي ما قلنا هيبقى نقلة نوعية، بس يعني التريلر، انا شفت التريلر حقيقة لا جامد جامد، وكم النجوم اللي موجودة، يعني ان شاء الله نتفرج على حاجة مختلفة تماما تماما تماما. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، 383-5-022 ده رقمنا الارضي، خليكم معنا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: أنا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. أنا مش متخانقين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبتلك المكنسة دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما أنت عارفة كل حاجة أهو.
3: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 5259298.

0: الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رقم من السعودية، ده أبو تميم اللي كان بعت لنا بيقول: منور مروان، أنا صديق النجوم في أم من 2003، أنت معنا من ساعة ما ابتدينا. بيقول: صدق أول مرة أشوفك، دايما بسمعك من راديو بس دلوقتي بسمعكم بالتلفزيون. والله ده شيء يسعدنا، ولو أنه متأخرة أبو تميم، بس يعني أنت يا باشا منورنا. إسلام بيقول: مساء الخير يا مروان، هي يارا مش ناوي ترجع ولا طفشتها؟ لا، هي يا يارا واخد أجازة، أنا وافقت لها على أجازة لأن هي كانت يعني قالت لي أنا تعبانة وكده. طبعا هي مش تعبانة على حاجة، هي عايزة أجازة عشان بتعمل حاجات يعني، فوافقت لها على أجازة. لكن طفشتها؟ لا، يارا زي القرش البراني كده، ترمي يرجع لك تاني، ما يعني ما بتمشيش. طيب، خبر مهم بقى ولطيف. الإفتاء المصرية تصريح: وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو وعيد الأضحى الأربعاء. كل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل مستمعي نجوم أفهم طيبين. أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة لسنة 1447 هجرية بعد غروب شمس يوم الحد الموافق الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وقالت دار الإفتاء أن الاثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبناء عليه فيوم الثلاثاء 26 مايو 2026 هيكون يوم عرفة، ويوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. مصر هتكون كده، بكده تكون مصر عملت رسميا مواعيدها أهم أيام موسم الحج والعيد، واللي بيسعد ليها ملايين المسلمين داخل وخارج البلاد. ربنا يوعدنا وإياكم بالحج، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل مستمعي نجوم فهم وكل العالم الإسلامي طيب وبخير بمناسبة أعياد أو عيد الأضحى المبارك. في مساء الورد يا أستاذ مروان، ومساء الورد على الأستاذة يارا الغايبة، بحبك يا مصر. ده إحسان عبد القدوس من اليمن. يا إحسان، ربنا يخليك على رسائلك الجميلة دي. الأستاذ عبد أنا ده اسمه، هو الأستاذ عبد العزيز شاهين. ببعت أحلى تحية لكيرا بنتي وكيرا حبيبتي، وبقول لها بيقول لك بابا عبد العزيز بيحبك قوي يا كيرا، وذاكري عشان تبقي دكتورة. يا رب تكون كيرا بتسمعنا. ده الرقم الاخره 478 3835022، ده رقمنا الارضي، و0155955006 ده رقم الواتساب.

طيب خلينا نقول برضو درجات الحرارة عشان الناس اللي بتقول يا ركب بتقرأ درجات الحرارة يا ما يا ركب بتقرأ من الموبايل مش حافظاهم يعني. الهيئة العامة للرصاد الجوية قالت ان بكرة الثلاث هيستمر الارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، معتدل الحرارة ليلا. هيئة الأرصاد قالت أنه اعتبارا من يوم الأربع 20 مايو هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وهيحصل انخفاض بنسبة تتراوح أو بأرقام تتراوح من 3 ل 6 درجات. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 37، الصغرى 23، اسكندرية 23 21، بورسعيد 26 21، الإسماعيلية 32 19، شرم الشيخ 41 28، أسيوط 43 26، وسوهاج 45 29. كل سنة طيبة يا مارو، ويارة طيبة وأسرة نجومة في أم عائلتنا الكبيرة ومصر والأمة الإسلامية بخير وسلام. ده نبيل حماد، وانت طيب يا نبيل، كل سنة طيب، وكل سنة وكل مستمعينا والأمة الإسلامية طيبين. الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نسامح في الكام حلقة اللي هتغيبهم مديرتنا انها سافرت، انها تكون سافرت تقضي فريضة ربنا يكتبها لنا جميعا. لا لا لا لا لا, لا يا رب، مش في الحج يعني، احب احطكوا علما بس عشان ما حدش يفتكر ان في، لا لا يا رب مش في الحج يعني. مثلا لو قلت لي انها في اجازة في الساحل كده كده هيبقى مش مسامحين، لو عارف حاجة عنها مروان قول ما تخبيش، ما تقلقوش انت هتشوفوا ستوريز، بس هو اكيد يا رب مش في الحج يعني. ده احمد ربيع يا عيني يا احمد، صعبان عليا قوي. اللي يعرف الحج قال زكا مروان مساء الفل، ده احمد مساء الجمال، انتوا عاملين جو جميل، ربنا يخليك او يخليكي، الرقم لاخره 012. طيب احنا لسه معاكم 015 55 015 595 1006 ده رقم الواتساب، و3835 022 ده رقمنا الارضي.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الصحة يؤكد دور مصر الإنساني تجاه فلسطين ويدعو لتكاتف عربي في مواجهة التحديات الصحية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على برنامج موحد للحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين.
1: مدبولي يوجه بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة.
2: السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر للاحتفال بزفاف الفارس وعروسة.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيريها السعودي والبحريني تعزيز التعاون المشترك في التنمية العمرانية.
2: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بولندا سبل تعزيز الحركة الجوية والسياحية.
1: مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
2: وزير الاستثمار يؤكد ضرورة التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية.
1: وزير التعليم يؤكد انتهاج رؤية مؤسسية شاملة ترتكز على بناء السياسات التعليمية من القاعدة إلى القمة.
2: شيخ الأزهر يؤكد استعداده لتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع كازاخستان.
1: وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم الجمباز الفني للناشئين بشرم الشيخ.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا بدأنا الساعة الثانية من كلام في الزحمة، لسه معاكم مروان أدري ويارا جندي. أجازة إن شاء الله هتبقى موجودة معانا بعد العيد. حماده المصري بيقول لي بطل بقى انت، قال انت اللي وافقت لها على الاجازه. انا اللي وافقت لها على الاجازه والله يا حماده. اسامه عوض الله، يا اسامه مساء الفل، بيقول مساء الفل، سلم لي على مساعد البرنامج. مش موجوده يا اسامه، اجازه. بيقول ايه رايك في المنطقه ماشي يعني منطقه حلوه اللي انت بتسال، واضح هو بيسال على منطقه معينه، واضح ان هو عايز يشتري فيها بيت او حاجه. منطقه حلوه يا اسامه، الجو صعب جدا واحنا صايمين وشغلنا تكبيرات العيد دي. يارا مساء الفل عليك يا يارا، ربنا يتقبل ان شاء الله. النبي محمد بيقول لو يارا مش في الحج يبقى ممكن تبقى في السجن. لا مش في السجن، بس هي مش في الحج. الرقم اللي اخره 587 كاتب اهلاوي بيقول على فكرة ما سمعتش المسج عشان النت فصل يا مروان، قولي بقى كنت بتقول ايه من حقنا نطمن على المديرة ونعرف اخبارها. يا سيدي يارا في اجازة، هي هترجع هتبقى موجودة معانا ان شاء الله بعد العيد، لكن هي يعني ما تقلقوش يعني ما اختفتش في ظروف غامضة. في كمان جلال مساء الفل، بيقول كل سنة وانتم طيبين، وانت طيب يا جلال. احمد ربيع مساء الفل، ده احمد ربيع اللي كنا بنقرا المسج بتاعته. في كمان مين بس كده. طيب خلينا نقول خبر سريع كده، سريعا يعني ايه. شارع الفن مبادرة لتحويل منطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين لساحة ابداع. رئيس مجلس الوزراء اطلق مبادرة شارع الفن بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين بهدف تحويل شوارع وسط البلد لمساحات مفتوحة للفنون والعروض الثقافية. المبادرة هدفها نشر الفنون في الشارع المصري وتوفير فرص للمواهب الشابة يعبروا فيها عن نفسهم وسط الجمهور، وده من خلال عروض موسيقية وفنية متنوعة، بجانب اطلاق مشروع كشك الموسيقى والفنون داخل الحدائق والمترازيات. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء قال أن الحكومة بتدرس إمكانية غلق شوارع وسط البلد أمام حركة السيارات، ولكن مش بالضرورة أن الموضوع يكون غلق كامل، فمن الممكن الإغلاق يكون في ساعة معينة مثل عدد كبير من دول العالم وإتاحة الطريق للمشاة. فكرة كويسة وفكرة حلوة. منطقة وسط البلد ليها طابع مختلف ومتميز في المعمار وفي الشوارع وفي الشكل، فاعتقد لو المبادره دي اتعملت زي ما احنا متخيلين هيبقى شكلها حلو. لسه معاكم في كلام في الزحمه، كلمونا على 38350022 او 015 595 5000.

0: المصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم سريعا على مها. مساء الفل عليكي، بتسلم علينا. مساء الفل يا مها، بتقول والله ما عملت حاجه، يا رأى اجازه والله يا مها، هتيجي تبقى موجوده بعد العيد ان شاء الله. رقم الاخره 002، دي همسه بتقول فكره حلوه والله، انا نفسي ابقى فنانه شامله، بحب التمثيل والموسيقى، بيقولوا لي صوتي حلو. دي همسه جمال، ماشي يا همسه. مساء الخير. ميرا شومان من بورسعيد، عايز ابعت تحيه كبيره لزمايلي في الشغل مروه وشهد ومريم ومستر بولا، احلى مدير في الدنيا، وببعت له تحيه خاصه عشان وعدنا برحله حلوه في اجازه العيد. طيب اهو يعني المفروض لو هو سمعنا دلوقتي ينفذ بقى ايه وعده. طيب خبر مهم او يعني خبر ظريف، من مرموش الى صلاح والنني ويمبلي، تميمة حظ الفراعنه في ملاعب انجلترا، استاد ويمبلي الشهير طبعا، واحد من الملاعب اللي ليها ذكريات خاصة جدا مع نجوم الكرة المصرية، بعد ما بقى شاهد على تتويجات وإنجازات كتير للفراعنة في الملاعب الإنجليزية وآخرهم النجم عمر مرموش. مرموش قدر يلمع نفسه أو يلمع بقوة مع السيتي، وحقق على ملعب ويمبلي لقب كأس الرابطة الإنجليزي، وبعدها رجع لنفس الملعب وأضاف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عشان يكمل سلسلة النجاحات المصرية على واحد من أشهر ملاعب العالم. بالنسبة للجماهير المصرية، ويمبلي بقى أكتر من مجرد ملعب، لأنه ارتبط بلحظات تاريخية لنجوم مصر في إنجلترا، وكأنه تميمة حظ للمصريين وقت النهائيات والتتويج بالألقاب. نجم محمد صلاح كمان عنده ذكريات كبيرة على ويمبلي، بعد ما توج مع ليفربول بثلاث بطولات مختلفة، بداية من كأس الرابطة الإنجليزية عام 2022 بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، وبعدها لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وبعدين كأس الرابطة مرة تانية في 2024 بهدف فان دايك القاتل أمام تشيلسي. أما النني فكتب اسمه في تاريخ نادي أرسنال على ملعب ويمبلي بعد ما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017 على حساب تشيلسي برضو، وبعدها بقى أول لاعب مصري حقق الدرع الخيرية مع أرسنال، وكرر الإنجاز أكتر من مرة. كمان القائد السابق أحمد المحمدي، واللي عاش لحظات مهمة على ويمبلي بعد ما قاد هال سيتي وأستون فيلا للصعود للدوري الإنجليزي عبر مباريات البلاي أوفس التاريخية على نفس الملعب. طيب احنا لسه معاكم، 015-595-5006 ده رقم الواتساب، او كلمونا على 3835022.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com

0: النجمه مع مروان ادري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مع اخبار ليها علاقه طبعا بحديث الساعه الا وهو اقتراب بطوله كاس العالم. حسام حسن بيفاضل بين كوكا وصبحي لتامين الجبهه اليسرى لمنتخب مصر في المونديال. بيدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده التوام حسام حسن المفاضله النهائيه بين الثنائي احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي وخالد صبحي لاعب النادي المصري البورسعيدي للاستقرار على واحد منهم للانضمام للقائمة النهائية للفراعنة. المفاضلة دي بهدف تأمين مركز الظهير الأيسر كبديل استراتيجي للاعب الأساسي أحمد فتوح في ظل بحث الجهاز الفني عن عناصر بتمنحه مرونة تكتيكية وتعدد في الخيارات داخل أرض الملعب قبل الدخول في معترك المنافسات الرسمية. الاثنين لعيبة حقيقة بيمتلكوا مقاومات فنية بتدعم حظوظهم في التواجد في الملف المونديالي. أحمد نبيل كوكا بيمتاز بقدرته العالية على شغل مركز الظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع. في المقابل خالد صبحي بيعتبر خيار دفاعي صلب بفضل إجادته للعب في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى مركزه الأصلي كقلب دفاع. إن شاء الله خلاص يعني هي العملية عملية أيام إن شاء الله ونبدأ المعترك والمباريات المنتظرة في مونديال كأس العالم 2026 واللي هتقام في أمريكا وكندا والمكسيك. في عاوزة أغنية قاعد بتحب ده الرقم اللي أخره ديميرو ده الرقم اللي أخره 865. طب مين بيغنيها؟ لو ميدو عارفها حطها لنا ميدو. اسمها قاعد بتحب. كل سنة وانتم طيبين وبخير. وكل العاملين في القناة بخير. دي رانيا علي من القاهرة. شكرا يا رانيا كل سنة وانت طيبة وبألف سلامة وتحية خاصة ليكو. اوكي ده رقم الاخر 228. طيب احنا لسه معاكو في كلام في الزحمة. نطلع نسمع اغنية سريعة ونرجع على طول.

طيب خبر أخير كده قبل ما نختم. بتقول الأول ده رقم من أمريكا أعتقد، دي مافي. مافي بتقول أنا مبسوطة جدا إني سامعة مروان، كنت فاكرة إنكم خلاص مشيتوا. لا ما مشيناش، إحنا موجودين يا مافي، ويارا أجازة وهترجع إن شاء الله بعد العيد، وبعتلنا على طول إحنا معاكي كل يوم حد اثنين ثلاث وأربع وخميس وسبت مع دينا ومنير. طيب اخر خبر، الاي اي للجميع. اوبن اي اي بتمنح كافه مواطني مالطا اشتراكات تشات جي بي تي بلس مجانا. اعلنت اوبن اي اي عن شراكه جديده مع حكومه مالطا في خطوه وصفتها الشركه بانها الاولى من نوعها عالميا. الهدف منها ان كل مواطن مقيم في مالطا يحصل على اشتراك مجاني لمده سنه كامله في خدمه تشات جي بي تي بلس. المبادره دي جايه ضمن خطه مالطا انها تجهز شعبها للعصر الرقمي، وخصوصا مع التوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشغل والحياة اليومية. وزير الاقتصاد في مالطا قال ان بلاده مش عايزة مواطنيها يتأخروا عن التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم، وان الشراكة دي هدفها اكيد انها تخلي الشعب في مالطا في مقدمة الدول اللي بتستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. الحصول على الاشتراك المجاني مش هيكون تلقائي، لان اي شخص لازم يخلص كورس تدريبي عدته الجامعة في مالطا، والكورس ده بيركز على اساسيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل امن ومسؤول سواء في البيت او في الشغل. وكمان لازم المتقدم يكون عنده هوية رقمية اوروبية مفعلة عشان يقدر يستفيد من البرنامج. المرحلة الاولى هتبدأ خلال الشهر الحالي تحت اشراف هيئة الابتكار الرقمي في مالطا. وفي نفس الوقت الشركة واجهت عقبات في خططها التوسعية داخل المملكة المتحدة بعدما قررت تجميد مشروع مركز بيانات الضخم ستارجيت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيدات تنظيمية وقانونية هناك. طيب احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هبقى معاكم بكرة من الساعة 5 للساعة 7. الناس اللي بتسأل على يارا، يارا ان شاء الله هتبقى معانا بعد العيد، ترجع بعد العيد. ميدو شكرا زميلي وصديقي العزيز كان معانا المكسر النهاردة دقيقة، وتبقى معاكم جهان عبدالله وحلقة جديدة من أجمد 7، ويوم جميل عليكم ان شاء الله.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الاناقة كوينز.
2: يا انا وياك
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير النعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
2: وزير الخارجية ونظيرته النمساوية يؤكدان أن الحلول الدبلوماسية الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيريها السعودي والبحريني تعزيز التعاون المشترك في التنمية العمرانية.
1: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بولندا سبل تعزيز الحركة الجوية والسياحية.
2: مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
2: شيخ الأزهر يؤكد استعداده لتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع كازاخستان.
1: وزير الرياضة يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمية بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمية بمعارض مؤقتة وفعاليات تفاعلية للزائرين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ياتي جمعاتكم مع اجمل سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

حلقة جديدة من أجمل 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. حلقتنا النهاردة مكونة من 7 أغنيات كالمعتاد وفقرة 3 لـ1، فقرة للنجم بتحبوه، بتختاروا معانا الأغنيات من خلال مشاركاتكم، بتختاروا اسم النجم كمان على الواتساب على 0155951006. بيكون في أغنيات جديدة دايما على نجوم اف ام، ومن خلال اختياراتكم الأغنيات دي بتشارك وبتنضم للسباق وبتنافس مع أحدث أغنيات موجودة على نجوم اف ام. والنهاردة بتنضم لينا أغنية جديدة وهي أحدث إصدارات النجمة كارول سماحة بعنوان طمني، هنسمعها مع بعض في المركز السابع معانا النهاردة. ومشاركاتكم زي ما قلنا، شاركوا، بعتوا على الواتساب مسج صغيرة وبعتوا فيها اسم الأغنية اللي انتم بتشجعوها واسمكم. لو حابين تبعتوا أي إهداء أو أي برضو تعليق، ياريت تشاركوا معانا من خلال الواتساب.

0: طمني دي احدث اغنيات النجمه كارول سماحه واحدث اصداراتها وهي معانا على التليفون. مساء الخير يا كارول.
1: مساء الخير جيهان.
0: ازيك؟ الف مبروك الف مبروك على طمني وبتنضم معانا النهارده لاول مره في اجمد 7 الساعه 7.
1: اولا وحشتيني يا جيهان.
0: وانت كمان.
1: وانا مبسوطه جدا جدا اني معاكم دلوقتي على الهواء بنجوم اف ام، وسعيده جدا بالاغنيه الجديده صراحه. بقالي يعني فتره طويله ما عملتش الستايل ده، اللون ده في اللون المصري. فانا سعيده جدا اني رجعت في اغنيه طمني، اللي هي يعني اعتقد ان هي شبهي جدا
0: قوي،
1: والناس كمان ناس حبوني باللون ده الرومانسي الطربي شويه كده، على رومانسي رقيق كده. فمبسوطه جدا بالعمل، وخاصه اكيد بكل صناع العمل اللي كلماته الحان عزيز الشفعي وتوزيع اسامه الهندي. فالشباب بجد عملوا شغل كتير حلو، يعني اكيد ان شاء الله الناس كمان تحبها.
0: الاغنيه ما عامله نسبه استماع عاليه الحمد لله، محققه نجاح من ساعه ما نزلت، والنهارده بتنضم معانا وان شاء الله كمان يكون وشنا حلو على الاغنيه ونتحقق نجاح اكبر واكبر
1: يا رب.
0: الكليب كمان برضو بتطلي علينا من خلال فيديو كليب، وناعم وقد ايه برضو كله احساس ومشاعر كعادة كليبات كارول سماحة.
1: هو بصراحة هو اكتر ليريك فيديو اكتر ما هو فيديو كليب، بس حبيت انه اعطي قيمة اكتر للاوديو. يعني لما تحضريه لما تشوفيه بتحسي انه حتحبين نعطي قيمة اكتر للكلام، في هدوء، ما في كتير فلسفة ولا فزلكة بالفيديو، في ألوان حلوة، ألوان بتشد، وبنفس الوقت التركيز علي إذا بديك وعلى كلام الأغنية. هيك لأنه عم بحس أنه أكتر الناس صارت عم بتحب البساطة بالفيديوهات ليركزوا أكتر سمعيا على الأوديو، فهذا اللي عملناه بأغنية طمني.
0: هي أغنية نازلة سينجل ولا هيكون ضمن ألبوم نازل قريب؟
1: اوكي، انا دلوقتي حيكون في سلسله اغاني سنجل حتنزل، يعني تقريبا كل شهر او شهر ونص حنزل اغاني سنجل. وبنفس الوقت مع كم شهر حضم هالاغاني كلها لالبوم. حيكون اكيد يعني يكون نزل 4 أو 5 أو 6 سنجل، وحضم عليهم اغنيتين جداد وينزلوا ضمن البوم جديد.
0: اوكي، يعني في كمان في الصيف كمان شهر ولا حاجه هيكون في اغنيه للصيف بقى؟
1: صحيح، يعني بعد شهر ونص رح ينزل أغنية جديدة، وبعد كمان شهر، يعني كل شهر ونص تقريبا رح يكون في سنجل جديد. تقريبا على شهر 10 كده 11 ممكن ينزل ألبوم كامل أجمع فيه، أعمل كولكشن لكل الأغنيات دي وأضيف عليها أغنيتين جداد مثلا. فإن شاء الله طبعا إذا الأوضاع سمحت، لأنه كمان الأوضاع السياسية هي عم بتأخرنا جيهان. يعني أنا من السنة كان مفروض صراحة طمني تنزل من قبل من 3 شهور، بس انت عارفه وضع الحروب اللي عم بتصير بالمنطقه وخاصه بلبنان، ما عم نكون نحن خاصه الفنانين اللبنانيه ما عم نقدر نعمل ريليس، ما عم نقدر ننزل شغلنا ونكون مرتاحين. يعني كثير الحرب عم بتاخرنا صراحه، من 3 سنين من وقت حرب غزه كمان كثير كلنا بعتقد معظمنا خاصه كفنانين لبنانيين عم نتاخر باغانينا من وراء الوضع السياسي. فبتامل يعني اذا شوي هديت المنطقه هتسمعوا اغاني جديده كتير بالمرحله الجديده
0: ان شاء الله خير. وطمنينا على لبنان، وضع في لبنان
1: الحمد لله. انا معكم، انا لسه انا في مصر. أوكي. انا في مصر قاعده هنا طبعا مع بنتي مع تالا طبعا. والحمد لله كل شيء يعني ماشي الحال. الوضع بلبنان مثل ما كل الناس بتعرف، يعني طبعا في توتر هلا هالاسبوع هذا، اكيد اهدى من قبل المرحله دي شوي اهدى من قبل بشهر. نتأمل يعني بتعرفي المرة دي الحرب أثرت على المنطقة كلها، يعني مش بس لبنان، فبتأمل يعني ينتهي الموضوع بسرعة.
0: عايزين نعرف منك خبر اكسكلوسيف عن الألبوم، هل اسمه هيكون طمني ولا اسمه ايه؟ طيب قولنا اسمه كده لو ينفع.
1: لسه بصي، بس هو في أغاني مصرية كتير، في كذا لون وفي ألوان، حتى في شعراء، في كمان في تعامل مع الشاعر بهاء الدين محمد، في أسماء كمان جديدة، في أحمد المالكي كمان شاعر لأحمد المالكي، يعني في أسماء معروفة أكيد متعاملة معه بالألبوم الجديد، وفي أسماء جديدة شباب عم بيحققوا نجاحات صراحة، بس هن شباب جديد. يعني سعيدة كتير لأنه في بالألبوم الأغاني الناس حبتها لكارول فيها، وفي تجارب جديدة، بس تجارب جديدة ضمن المعقول، يعني ما فيها المغامرات الصادمة، يعني زي ما كنت أعمل قبل كنت أوقات في صدمات، المرة لا، إذا بدك المغامرات شوي مدروسة أكتر أقل. يعني
0: في أي دواتو فني يعني كنا حابين دواتوز اللي كنت بتعمليها برضو، كان مع مروان خوري وكان مع كذا حد، في أي ديو قريب موجود في الألبوم؟
1: بتعرفي ممكن يعني ما في بالوقت الحاضر، ما في أي ديو على الطريق، ما في أي ديو عم ينشغل عليه. بس ممكن ليش لا، إذا صار في صفة أو صار في إذا بدك اتفاق مع، أنا بحب كثير يكون في دوات لأنه هيدي قصص هيك بتجمع إذا بدك أذواق مختلفة من الفانز، تصير عندك يور فانز والفان تبع الفنان اللي عم بتغني معه
0: الاثنين مع بعض.
1: إيه بعدين بتحس إنه بيخلق هيك عمل فني في له طعم هيك خاص وجديد.
0: بعد نجاح نفس وبعد نجاح كذا الحقيقة تراك، والتراك الأخير مع زياد الرحباني، والحقيقة يعني مجموعة من النجاحات، بتتخيلي وبتتوقع إن طمني بتوصل للنجاح الأغنيات اللي قبلها زي نفس مثلا؟
1: بتأمل لأنه بصي أنا دايما جهانه شغل بياخد وقت، يعني عادة في أغاني، أكيد في أغاني أول ما تنزل دغري بتحسيها بتعمل هيك الضربة القوية، في بعض الأغاني بتعمل هيك وفي بعض الأغاني بتاخد وقتها. فما فيك، ما بيقدر واحد يتوقع شيء بهيدي المجال، خاصة أوقات في فنانين بينزلوا ألبوم بتحس فجأة في أغنية بعد خمس سنين من نزول الألبوم بتضرب، فما بقى عم تعرفي لأنه صارت حسب الانتشار الأغنية، أوقات انتشار الأغنية بيتأخر، أوقات انتشار الأغنية بياخد وقت، أوقات حسب مزاج الناس، حسب مزاج السمع. فما بقى في قاعدة واحدة عم نفهمها، بعتقد كلنا كفنانين مش دايما عم نفهم شو عم بيصير. وكمان أوقات بتلاقي إنه أعمال حققت أرقام كتير كبيرة بس منا فعليا بالشارع منا كتير مشهورة، أوقات العكس، أوقات في أعمال بتبقى على الديجيتال جايبة أرقام عادية جدا، يعني كمشاهدات وأرقام بتكون جدا عادية بس تتغنى بالحفلات بتحس كل الناس حافظاها وبتغنيها. فما بقى في إذا بدك قاعدة واحدة أو ريسيبي واحدة لأغنية ناجحة، لأنه الشغل عم بياخد، صار عم بياخد وقت، والنجاح صار بطريقة مختلفة عن أيام زمان. من زمان كنت نزل غنية تحس إنه على طول، يا أما تسمعيها بالسيارة على الشارع، أنتوا بالشارع تسمعيها بالسيارة.

0: موجود في الاوديو، وبعد كده عملته من الفيديو كليب بارت 2 وبصوت، يعني كنت معاه في الكليب وهو عمل اغنيه بصوته. يعني كان تجربه العمل دي، تكلمينا عنها تقولي لها ايه؟
1: صح، هو بتعرفي الله يرحمه الفنان هاني شاكر، كانت فكره المخرجه بتول عرفه. كان في وقتها انا عندي اغنيه شكرا بدي اصورها فيديو كليب، وبنفس الوقت بالصدفه يعني كان الفنان هاني شاكر عنده اغنيه اسمها بقالي كتير كمان عايز اصورها مع بتول، مع المخرجه بتول. فهو يعني صدفة انه كان في نفس التوقيت انا عايز اصور هو عايز يصور، فهي كان عاجبها لوكيشن جدا في اوتيل هنا في معروف بمصر. كانت حابه فكره اغنيه شكرا تعملها في الاوتيل ده، وبنفس الوقت كلام اغنيه الفنان هاني شاكر كانت لايقه على نفس اللوكيشن. فهي بجد عملت فكره ذكيه جدا وجديده جدا انه تجمع الكليبين او الفكرتين في نفس اللوكيشن. فعشان كده نحن الدويت بتاعنا ما كان دويت غنائي، يعني احنا ما غنيناش مع بعض، مع انه دلوقتي بزعل عارفه بقول
0: صح. كنت قلتي يا ريت كان معايا في كليب في الاغنيه صح؟
1: فايه بجد كان يعني هيك كان ذكرى حلو يعني. بالنهايه صوت الفنان هاني شاكر بصمه كبيره بعالم الاغنيه الرومانسيه والطربيه، فيا ريت كنت بتمنى هالشيء. فهي اللي صار انه عملنا دوات، انا كنت هو كان زي موديل معايا بالكليب بتاعي وانا كنت تقريبا شويه موديل معاه، فصورنا بنفس اللوكيشن اغنيتين مختلفتين، يعني اغنيتي انا اللي هي شكرا واغنيته هو. فبتشوفوها بس بالنهايه يعني الاغنيتين نزلوا مع بعض وهو مثل معايا.
0: انتوا اتقابلتوا في الفيديو كليب، ويعني كان حصل بينكم لقاء وتعاون فني بس مرئي من خلال الفيديو كليب فقط لغير.
1: هذا اللي صار، كان فكره كثير جديده صراحه.
0: بصراحه عشان كده حبيت اكلمك على الفكره الجديده اللي ما شفناهاش قبل كده عن مع امير الغناء العربي النجم.
1: وهالاغنيه بالذات شكرا عن جد، يعني حتى هي لما نزلت كتير كتير صار يعني تداولت بشكل غير طبيعي، لانه في تقل كمان. كان انا بحب كتير الشاعر محمد مرزوق لانه هو اللي كتب هالاغنيه هيدا الرائعه وهالكلام الرائع اللي بيفوت على القلب يعني، واغنيه انا بحسها هيك ما بعرف مهمه بمسيرتي، يعني حتفضل كتير عايشه بمسيرتي،
0: مهمه في حياتنا كلنا، مهمه في مسيرتك ومهمه في حياتنا كلنا، لان هي بتقول كلام بتلخص فيه مشاعر مهمة جدا في حياة كل إنسان كلنا بنمر بيها وما بنبقاش عارفين نعبر عنها ونقول إيه. فالأغنية دي بتقول على لساننا جميعا اللي إحنا بنبقى عايزين نقوله وحاسين ومش عارفين نقوله.
1: صحيح مظبوط. صحيح.
0: بشكرك وبقولك ألف مبروك على طمني، ومستنين نشوفك قريبا، بتمنى تنورينا في استوديوهات نجوم أف أم، ومستنين بقى طمني كسر الدنيا وأغنية الصيف كمان تكسر الدنيا إن شاء الله يا كارول. وشكرا على وجودك معانا
1: حبيبتي يا جيهان. إن شاء الله. ميرسي ميرسي قوي قوي قوي، وثانك يو لنجوم أف أم، بحبكم قوي. ثانك يو
0: ليكي، بشكرك على وجودك معانا، وهنسمع دلوقتي ونشوف الكليب، وشكرا على مكالمتك لينا. شكرا نجمة كارول سلاح. شكرا حبيبتي. باي باي, باي. نسمع أغنية طمني. احنا سمعنا الأغنية طبعا من شوية في بداية الحلقة وهي بتنضم لأجمد سبعة لأول مرة. خلونا نشوف الكليب اللي هيعرض من خلال شاشات نجوم أف أم تي في، ونكمل بقية حلقتنا وبقية الأغنيات من أجمد سبعة الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

حلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل وبنوصل طبعا لاغنيه المركز السابع معانا، وعايزين نقرا مجموعه من المسجز اللي جات لنا في اختيارات لفقرة 3-1. احنا طبعا سريعا هنسمع اجزاء من اغنيات السادس والمركز السادس والخامس، وبعد كده في انتظار رسائلكم على رأيكم في اغنية طمني كارول سماحة اللي انضمت للبرنامج النهاردة لأول مرة. بعتولنا رأيكم في الاغنية وشاركوا معنا باختياراتكم لاغنية لنجم فقرة 3-1 النهاردة، مين هو النجم واسماء الاغنيات. شاركوا بعتولنا على الواتساب على 015-59-551-006. خدي هنا، هي معانا رقم 6 النهارده.

0: اختياراتكم الأخيرة نجم فقرة 3-1. النهاردة في اختيار لواء الجسار إنه يشارك معنا في الفقرة. إليسا فقرة 3-1، إزيك يا مها؟ أنت مختفية بقالك فترة. في تامر عاشور، وأنت اخترت مطلوب مننا فقرة 3-1 برضو، وأغنية شيرين جديدة، ودينا فوت كل سنة وأنت طيبة. وانتي طيبة يا دينا، ربنا يخليكي، شكرا على المشاركة. وبتختار معانا اغنية طبعا تباعا تباعا الجديدة لشيرين اللي مشاركة معانا في السباق. سريعا اسم النجم، اخر كلام مين، واسماء الاغنيات التلاتة. بنسمع اغنية المركز الرابع معانا النهاردة، لسه بتنافس معانا انت صح لجنات.
1: ليلي جت في بالي ما هو

مشاركات كتيرة بتقولي كل سنة وانت طيبة، مش عارفة فجأة حسيت ان النهاردة عيد ميلادي. يمكن يعني هو على فكرة يوم الميلاد غير اليوم اللي مكتوب فوق البطاقة، فممكن يكون كل يوم جديد وممكن يكون اي يوم فيه فرحة، وانتوا النهاردة محسسيني بفرحة بكل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيب. طيب خلاص النهاردة يا جماعة عيد ميلادي، بس مش المكتوب في البطاقة. النهاردة عيد ميلادي بتهنئاتكم ليا بمشاركاتكم معايا في البرنامج، بشكركم على التهنئات. وفي منى بتختار معانا سوا ما بقتش مشاركه معانا خلاص في السباق. في فضل شاكر كان مطلوب مننا فقره 3-1، كل سنه وانت طيبه. شكرا يا ايهاب على عيد ميلادي، صح اوكي وانت طيب، شكرا جدا، كل سنه وانتم طيبين وانت طيبه، اغنيه طمني عليك جميله جدا. وممكن كمان رامي جمال فقره 3-1، ازيك يا رانيا كل سنه وانت طيبه. انا عيد ميلادي النهارده، مين بقى انا عيد ميلادي النهارده؟ فين الاسم؟ طيب كل سنة وانتي او انت طيب، مش عارفة مفيش اسم، رقم اخره 081. هابي بيرثداي في تامر عاشور، تامر عاشور كتير جدا النهاردة، و هو هيشارك معنا فقرة 3-1 دلوقتي اللي هنبدأها حالا، وهيشارك معنا بأول أغنية. هي أكتر أغنية طلبتوها مسجز كتيرة بتختار معنا أنت اخترت النهاردة، والأغنية دي عظيمة حقيقي من الأغنيات الخطيرة جدا المهمة عند تامر عاشور. يلا بينا نسمعها أول أغنية، وفضل معنا أغنيتين تانيين لتامر، إيه هم؟ فكروا فيهم، بعتولنا أسمائهم على 015-595-1006.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية او انستاباي او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجومك أما على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجومك أما تيفي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يوم 27 مايو 2026 وهو أول أيام عيد الأضحى. من المتوقع يعني أن يكون أول أيام عيد الأضحى 27 مايو، هو يوم منتظر في تاريخ السينما العربية والسينما العالمية، لأنه هو يوم عرض فيلم سيفن دوغز، إنتاج سينمائي ضخم، إنتاج سينمائي غير مسبوق. هيكون اليوم ده مخصص لعرض الفيلم في جميع دور العرض في مصر وفي الدول العربية، زي كتير قوي من الدول العربية زي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وفي كل مكان حول العالم. 27 مايو 2026 هو التاريخ المنتظر لفيلم سيفن دوغز، اللي بنشوف التريلرز وبنشوف الإعلانات التسويقية والتشويقية له من بقالنا فترة الحقيقة، وفي حالة إبهار وفضول وشغف لمجرد أن احنا شفنا البروموز بتاعة الفيلم. الفيلم الحقيقة غير مسبوق في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، الإنتاج والقصة والمضمون والتصوير والإخراج، ده غير النجوم اللي مشاركين فيه. يعني الفيلم ده بيشارك فيه كوكبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، بتشارك فيه النجمة الإيطالية الخطيرة الخطيرة الخطيرة مونيكا بلوتشي، طبعا ما يختلفش عليها اتنين، ونجم نجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، دول طبعا من النجوم المشاركين في فيلم سيفن دوغز، غير طبعا النجوم المصريين زي النجم أحمد عز والنجم كريم عبد العزيز والنجم سيد رجب والنجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر. كوكبة كتيرة جدا جدا، ومازال لسه في هناك العديد والعديد من النجوم المشاركين في هذا العمل العملاق، العمل العربي العالمي العملاق، العمل العربي السينمائي العالمي سيفن دوغز. مستنيين بترقب شديد جدا جدا جدا، وفي انتظار هذا العمل، لانه دايما احنا بنحب ان احنا نتطور في جميع المجالات، ومن اهم المجالات هي طبعا الفن السابع او القوى الناعمه عندنا والسينما. السينما شيء من الابهار وشيء من الفن وشيء من الثقافه وشيء من الابداع وشيء من كل الترفيه من كل في جميع المجالات. مين ما بيحبش السينما؟ كلنا في انتظار سيفن دوغز، ومعاد معايوم 27 مايو، وإن شاء الله نشوف الفيلم. وهو نقلة نوعية في تاريخ السينما في منطقة الشرق الأوسط كلها، زي ما قلنا هو من إخراج المخرجان العالميين عادل العربي وبلال فلاح، اللي أخرج فيلم الأكشن الشهير Bad Boys Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. وتنطلق أولى محطات عرض سيفن دوغز يوم 27 زي ما قلنا، أكثر من 600 صالة عرض سينمائي في الدول العربية، وهو من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. أقول لكم بقى على سر مع كل الحاجات الجميلة العظيمة اللي احنا قلناها دي، بينجح فيلم سيفن دوغز بالدخول في موسوعة جينيس بوك اوف ريكوردز بعد تحقيقه لرقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد سينمائي وأضخم انفجار في السينما على المستوى العالمي. احنا كل اللي قلناه ده ولم نغطي بقية تفاصيل الفيلم من جميع المجالات، سواء كان التصوير الإخراج الإنتاج الإبهار. هتعرف على كل الحاجات دي لما نشوفها بعنينا في دور العرض إن شاء الله يوم 27 مايو. أكيد بنوجه تحية لكل صناع هذا العمل وكل النجوم المشاركين، وبالأخص نجومنا المصريين، تحية ليكم وتحية لكل صناع العمل، وبنتمنى التوفيق للفيلم ده، وإن شاء الله يحقق النجاح يكسر الدنيا. ومن المؤكد إن هذا الفيلم هو علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية والعالمية. خلونا نكمل أجمد سبعة الساعة 7 وفقرة 3 3 1 معانا هو للنجم تامر عاشور. والاغنيه اللي جايه تيجي نتراهن في انتظار اختياركم الاغنيه الاخيره لتامر عاشور حبينها اسمها ايه؟ بعتوا لنا اسمها على 0515 551 006.

كان موضوع دي الأغنية الثالثة والأخيرة فقرة 3 الواحد النهاردة فقرة النجم تامر عاشور. في مسج من تامر بيقول بسمعكم من أونتاريو بكندا، كنت عايزة أقول لأولادي روما ومانو ومراتي مريم أني بحبهم قوي، هم قاعدين بيسمعوا عشان يتعلموا عربي، يتعلموا عربي بقى واسمعوا البرنامج واسمعوا الأغاني العربي علشان أنتوا مصريين على حسب ما أنا فهمت. فتحياتي ليكوا الأسرة كلها وشكرا يا تامر. في بقى شاهين عيد ميلادها النهارده، كل سنه وانت طيبه يا شاهين. احمد سعد ان شاء الله يكون موجود معانا في مرات تانية كتير، وكل الناس اللي اختاروا كان موضوع بهدلكم والاغنيه يا رب تكون عجبتكم. قعدنا دلوقتي بنرجع تاني للسباق مع اغنيه المركز الثالث معانا النهارده غزاله، هي رقم 3.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة كارول سماحة. طمني بسيوني وزيد خالد خدي هنا.
2: وانا كل ما غمض عيني اجوا اسرح وافكر فيك تاني يوم
3: تاني يوم تاني يوم.
1: خمسة انغام مش قادره.

0: حوتة بندق وعمرو جابر غزالة.
1: يا رأيك يا غزالة شاردة عين عليكي برد، انت في الجن وهم في العرض، خمسة عليكي خمسة من العين حاسدة واللي شاف.
0: اتنين آدم

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اشكركم على متعتكم لاجمل 7 ساعة 7. اسيبكم اغنيه المركز الاول معانا النهارده تبعا تبعا لشيرين رقم 1. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني أنه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
2: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيري من بنغلاديش وأذربيجان تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
1: وزيرة الثقافة تتابع خطط تطوير دار الأوبرا المصرية وتتفقد المسرح الكبير.
2: وزير الرياضة يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
1: طاقم تحكيم ألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا وأمين عمر حكما للقاء الأهلي والمصري ومحمود ناجي لبيراميدز وسموحة بختام الدوري الممتاز.
2: طلائع الجيش يفوز على فرق 1-0 وحرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية 2-0 في الدوري الممتاز.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي دي معاكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيهم عن الاحداث الساخنة جدا اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا. اهمهم طبعا هو خسارة نادي الزمالك للقب الكونفدرالية. هنتكلم عن صدمة الكونفدرالية بالنسبة لجمهور الزمالك وكواليس أوضة اللبس في 100 عقبة بعد خسارة اللقب والجديد بتاع مكافأة البطولة. في كلام كتير قوي سمعناه عن مكافأة الكونفدرالية، هل هي $1,000,000، هل هي $2,000,000؟ هنحكي لكم كل الكواليس في حلقتنا النهاردة. كمان في الأهلي هنتكلم عن نهاية قصة تورب وإنجازات الرعاية اللي بتحصل في الأهلي رغم أن نتائج الفريق الأول متراجعة ومركزه في الدوري مش عاجب جمهور الأهلي، لكن في إنجازات بتحصل على مستوى ملف الرعاية اللي هيفرق كتير جدا مع الأهلي في الفترة الجاية. كمان هنتكلم عن يعني تطور ملف إمام عاشور لأنه حصل كده في الساعات الأخيرة شوية تطورات في ملف إمام عاشور، يعني في الآخر هتحسم موقف إمام عاشور سواء هو مستمر مع الأهلي وهيمدد عقده مع الأهلي لسنتين ولا هيرحل عن النادي الأهلي. كل ده هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. كمان دقائق كمان هيكون معانا واحد من اللعيبة المهمة اللي كان ليها بصمة مع الزمالك في سن صغير جدا يكلمنا عن مباراة نهائي الكونفدرالية وليه الزمالك خسر المباراة ومين السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. كل ده في حلقتنا النهاردة، استنونا هتكون حلقة مهمة جدا وهيكون لينا لقاء مع كابتن محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق. طيب قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايز أقول لكم افتكروا يوم 27 مايو 2026 يوم الأربعاء 27 مايو هو اليوم اللي بينتظره كتير من جمهور السينما بشغف كبير جدا وهو يوم إطلاق فيلم 7 دوجز الفيلم المنتظر اللي بيشارك فيه كوكبة كبيرة جدا من النجوم العالمية مع أبرز نجوم السينما العربية. هيكون طبعا يعني فيلم بيشارك فيه نجوم كتيرة جدا يعني من اللي احنا بنتابعهم سواء بالنسبة للسينما العالمية أو بالنسبة للسينما العربية. طبعا هيشارك في الفيلم ده يعني الفنانة الإيطالية المتألقة مونيكا بيلوتشي وكمان هيكون معاها نجم بوليوود سلمان خان، كمان عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، كمان النجمتين طارع عماد وساندي بيلا هيشاركوا في الفيلم كظابطتين في الانتر بول، وكمان هيظهر النجم السعودي ناصر القصبي وهيقوم بدور مهم جدا دور اللواء ناصر وهيواجهه المخضرم المصري سيد رجب اللي هيقوم بدور اللواء صبري. طبعا شفنا الإعلان التشويقي بالنسبة للفيلم اللي هيكون فيه الإبهار اللي موجود في هوليوود وطبعا النجوم العرب اللي هيشاركوا في الفيلم ده، كمان يعني هيكون موجود وهيشارك في الفيلم ده الميجا ستارز كريم عبد العزيز وأحمد عز هيشاركوا في أحداث الفيلم اللي من المنتظر يكون نقلة نوعية في تاريخ السينما العربية والعالمية وكمان هيكون بإنتاج ضخم ده خلى فيه توقعات كبيرة جدا من الجمهور. طيب الفيلم ده هيكون من إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح والأخرجوا طبعا فيلم الأكشن المثير جدا باد بويز رايد اور داي وكمان هو من قصة عن أو قصة أصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وهي هيكون بيشارك معاه فريق بيج تيم وهيكتب السيناريو والحوار محمد الدباح. طبعا هتنطلق يوم 27 زي ما اتكلمنا معاكم يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هينطلق الفيلم في 600 دار عرض في الدول العربية، بنتكلم على السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان في واحدة من أكبر الانطلاقات الرسمية لفيلم عربي خلال السنين اللي فاتت. وعايز اقول لكم ان فيلم 7 دوجز هيكون يعني واحد من الافلام اللي دخلت موسوعه جينيس كرقم قياسي جديد حققه في الفيلم ده كأكبر كمية متفجرات حصلت في مشهد واحد في تاريخ السينما وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. كل دي حاجات تحمسنا جدا ان احنا نتفرج على الفيلم اللي هيتم اطلاقه يوم 27 مايو 2026. استنوا الفيلم ده، هيكون فيه اكشن كتير، هيكون فيه انفجارات كتير، وهيكون فيه نجوم كتيرة جدا. لسه مكملين معاكم، وسؤال حلقتنا النهاردة عن مباراة النهائي للزمالك مع طبعا اتحاد العاصمة، وعايز اسألكم مين سبب خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية؟ ابعتولنا على رقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006، وابعتولنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لنجمنا كابتن محمد إبراهيم اللي هيشرفنا في مقصورة الاستاد.

ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumafm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. ما تنسوش تبعتوا على 015-595-5006 وتقولولنا رأيكم في مين السبب الرئيسي في خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. قبل ما نتكلم عن نادي الزمالك خليني أقول لكم اختيار طبعا الحكم الألماني ساشا ستيجمان لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز. وعايز أقول لكم إنه هو عنده 41 سنة وأدار 14 مباراة الموسم ده في البوندسليغا أشهر خلالها 48 بطاقة صفراء. يعني بنتكلم على يعني تقريبا كده ممكن 4 بطاقات صفراء في الماتش الواحد. ده رقم مش كبير. 3 بطاقات حمراء طبعا رقم مش كبير. واحتسب 6 ركلات جزاء. واضح انه حكم هادي شوية بيصبر على اللعيبة. وهو كان حكم مباراة لبايرن ميونخ قدام لايبزيك وانتصر فيها بايرن ميونخ بنتيجة 5 أهداف. كمان يعني أدار 3 مواجهات في منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بالإضافة لمباراة وحيدة في بطولة الدوري المؤتمر ما حكمش في الشامبينز دي. خليني أقول لكم برضو مين الحكام اللي هيديروا الماتشين المهمين اللي جايين. طبعا الأهلي والمصري وسموحة وبيراميدز. أمين عمر هو اللي هيحكم مباراة الأهلي والمصري ومحمود نايلي حكما لسموحة وبيراميدز. وزي ما قلنا لكم ساشا ستيجمان حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. هو مش من حكام الصف الأول في يعني أوروبا أو في الدوري الألماني لكن في نفس الوقت أدار عديد من المباريات المهمة. طيب نتكلم عن الزمالك وبعد الخسارة طبعا حالة من الصدمة بالنسبة لجمهور الزمالك اللي كان متعشم أن تبقى بطولة مهمة جدا على الجانب المادي زي ما كانت مهمة على الجانب المعنوي قبل مباراة مهمة جدا للزمالك قدام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء اللي فات. والحقيقة أن جمهور الزمالك عمل كل حاجة ممكنة عشان الزمالك يقدر يفوز بالبطولة. عمل كل اللي عليه في الملعب. كان جمهور الزمالك مبهر بدخلة كانت بطول الاستاد كله. لأول مرة من سنين كتيرة قوي ان احنا ما نشوفش يعني دخلة كان يبقى فيها الجمهور بيعمل الدخلة بطول الاستاد كله. كمان كان دايما خلال المباراة كان جمهور الزمالك كان عايش الحالة قوي مع لعيبة الزمالك لدرجة ان جمهور الزمالك في اوقات كتيرة خلال الشوط التاني كان بيطالب لعيبة الزمالك ان هم يضغطوا على المنافس لان هم ما كانوش شايفين المنافس بالقوة الكبيرة. لكن الحقيقة ان اتحاد العاصمة عمل مباراة على الزمالك تخليه يستحق الفوز بالبطولة. غير ان جمهور الزمالك عمل اللي عليه في المدرجات قرر ان هو يكمل الملحمة بتاعته وقرر ان هو يوقف هجوم على لعيبة نادي الزمالك ويبقى الحساب بعد مباراة يوم الاربعاء امام سيراميكا كليوباترا. والحقيقة ان جمهور الزمالك غير ان هو دعم قبل المباراة وخلال المباراة وما بعد كمان المباراة وقرر ان هو ما يهجمش على اللعيبة اللي بتعاني من ضغوط كبيرة جدا جدا جدا. كان ليه لقطة انا من وجهة نظري شايفها لقطة في قمة الذكاء سواء بعد المباراة على طول او حتى كمان على السوشيال ميديا. وهي فكرة مساندة محمد شحاتة اللاعب اللي أهدر ركلة الجزاء اللي خلت اتحاد العاصمة يقدر يفوز بالبطولة. جمهور الزمالك تعامل بمنتهى الذكاء والاحتواء مع محمد شحاتة لما حتى بعد المباراة ويعني في محيط استاد القاهرة ومحمد شحاتة طالع من الاستاد جمهور الزمالك احتضنه بشكل كبير. وشفنا على السوشيال ميديا جمهور الزمالك وهو بيساند محمد شحاتة وده ذكاء كبير من جمهور الزمالك لأنه هو مش عايز يخسر لعيب مهم بالنسبة للفريق قبل مباراة الموسم بالنسبة لجمهور الزمالك دلوقتي وهي مباراة سيراميكا كليوباترا. طيب الحقيقة ان بعد المباراة كان في أجواء مشحونة جدا في أوضة اللبس ما بين اللعيبة وما بين كابتن معتمد جمال وأكتر حد وده اللي شفناه حتى في الفيديوهات ما بعد اللقاء من استاد القاهرة وهي فيديوهات عبدالله السعيد. العبدالله السعيد اللي دخل في حالة نفسية كانت سيئة جدا بعد الخسارة واتكلم وقال احنا مكناش بنلعب اسبانيا عشان نتراجع بالشكل ده. وكان بيطالب كمان كابتن معتمد جمال ان هو يبادر هجوميا اكتر من كده. الحقيقة ان التوتر اللي كان فيه كابتن معتمد جمال اتنقل للعيبة خلال المباراة وما بعد

مباراه. وانا من وجهة نظري شايف ان كل قرارات كابتن معتمد جمال الفنية بيبقى فيها توتر كبير قوي، يعني بيبقى فيه نسبة توتر في القرارات الفنية بتاعت كابتن معتمد جمال، سواء بالبدء بلعيبة معينة او حتى التغييرات. لان كابتن معتمد جمال لو جينا بصينا على الفترة اللي فاتت دي كلها في ادارته للزمالك ومباريات الزمالك اللي فاتت، كنا بنشوف قرارات غريبة جدا، لعيبة بتبتعد لمدة طويلة وبعد كده بنشوف ان اللعيبة دي بتشارك بشكل اساسي او موجودة في اول تغييرة. يعني مثال على كده محمد ابراهيم ومحمد السيد بعد اخطائهم في مباراة امبي في اخر مباراة في الدور الاول، ما شفناش محمد ابراهيم وما شفناش محمد السيد غير في المراحل النهائية تماما مع قمة الضغط في لعيبة يعني صغيرة في السن، لعيبة شابة، لعيبة ما عندهاش الخبرات الكبيرة، سواء محمد ابراهيم بديلا لعمر جابر في مباراة امبي او محمد السيد في يعني مباراة طبعا مباراة اتحاد العاصمة ومباراة بيراميدز. فده حاجة تخلينا نستغرب تماما، لعيبة اعتمد عليها كابتن معتمد جمال وعملت معاه نتائج جيدة جدا وابتعدت وبعدين رجعت في اوقات غريبة. نفس الكلام بالنسبة لسيف الجزيري اللي كان مبتعد وكان المهاجم الثالث بالنسبة لكابتن معتمد جمال بعد ناصر منسي وعدي الدباغ اللي ركب الفترة اللي فاتت. فتوقعنا وكل جمهور الزمالك توقع ان اول تغييرة كمهاجم هينزل من على الدكة هيكون ناصر منسي مش سيف الجزيري. والغريب ان عدي الدباغ اللي غادر الملعب كان واحد من المنفذين لركلات الجزاء اللي ممكن كابتن معتمد جمال كان يعتمد عليهم خلال المباراة. فدي قرار او ده قرار غريب من كابتن معتمد جمال في المجمل، يعني لا صوته يعلو فوق صوت دلوقتي سيراميكا، مباراة سيراميكا يوم الاربعاء الجاي بالنسبة لجمهور الزمالك، وهتفرق معاه جدا مع مباراة اتحاد العاصمة في تقييمه لكابتن معتمد جمال، سواء ان هو يكمل وتقييم كمان لعيبة مع كابتن معتمد جمال، ان ده هيحدد مستقبلها سواء بالبقاء مع الزمالك او الرحيل بعد نهاية الموسم. طيب نتكلم كمان عن مكافأة الكونفدرالية. كان في تضارب كبير جدا في مكافأة الكونفدرالية، هل الزمالك هيحصل على 2 مليون دولار زي ما طلع اعلان وموجودة على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، ولا هي مليون دولار بس؟ للأسف يعني المصائب لا تأتي فرادة بالنسبة لنادي الزمالك والجمهوره، ان جايزة الكونفدرالية هتكون مليون دولار مش 2 مليون دولار، وان الكاف وضح ان تم كتابة ان الجايزة 2 مليون دولار بشكل خاطئ على الموقع الرسمي بتاعه، وان اللايحة مبعوتة بقالها يعني شهور من اول الموسم لكل الأندية بجوائز. وانا حتى لما قريت الخبر بتاع جائزة الكونفدرالية للمركز الثاني ان هي هتزيد، حسيت ان هو يعني كلام مش منطقي تماما، لان مفيش اي بطولة يعني سواء كورة او غير كورة بتتغير المكافآت بتاعتها في نص البطولة. فدي حاجة غريبة جدا، لان هي كمان اتغيرت وطلعت القصة دي قبل المباراة النهائية. للأسف كمان ان الزمالك مش هيحصل على اي حاجة من المليون دولار اللي اتكلمنا عليهم. هقول لكم ليه، لان 480 الف دولار اتصرفت بالفعل للمراحل اللي الزمالك كان بيعدي بيها خلال البطولة. هيتبقى كده 520 الف دولار لنادي الزمالك، هيتاخد من 520 الف دولار من مكافأة الزمالك في حاجتين. اول حاجة هو تنظيم ادارة الزمالك لنهائي كونفدرالية 2024 والعقوبات اللي حصلت بعد سوء التنظيم اللي حصل في مباراة النهائية، ونفس الكلام بالنسبة للعقوبة اللي على الزمالك بعد التهديد بالانسحاب امام الاهلي في السوبر الافريقي. فيعني جزء كبير يمكن اغلبية ال 520 الف دولار اللي هيروحوا لنادي الزمالك هيتم يعني تحصيلهم للاتحاد الافريقي عشان تدفع العقوبات. فبالتالي يعني الزمالك موقفه بقى صعب بشكل كبير جدا بعد خسارة المباراة النهائية. في ملفات نادي الزمالك عايز اقول لكم ان احنا يعني كلنا عارفين ان يوم 31 مايو هو اخر يوم بالنسبة لادارة نادي الزمالك عشان تبعت لاتحاد الكورة وتقدم الورق بتاعها عشان المشاركة في البطولات الافريقية وعشان الرخصة. والزمالك هيستنى لغاية 30/6 عشان يرد الاتحاد الكورة بكل الملاحظات بتاعته، وبالتالي الزمالك لازم يرد قبل 30/6.
عشان يتم دراسة الورق ده والزمالك يتم السماح ليه بالمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم القادم. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان الزمالك لازم يحل جزء كبير جدا من قضايا اللي موجودة في الفيفا عشان يتمكن من ان هو يشارك في أفريقيا للموسم القادم. وزي ما احنا شايفين ان كان الكلام ان هيتاخد جزء من مكافأة الكونفدرالية هيبقى فيه قرض حسن قدام المكافأة دي، للأسف المكافأة بتاعت الكونفدرالية مش هتبقى كبيرة، وبالتالي يعني محبين نادي الزمالك هيتدخلوا، لان احنا زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان في ثقة من إدارة نادي الزمالك بحل المشكلة. على فكرة يعني مسؤول جوه نادي الزمالك وضح لنا وقال ان اتحاد الكورة يعني بصدد ان هو يعمل استثناء لنادي الزمالك، لسه مش عارفين تفاصيل الاستثناء ده ممكن يكون عامل ازاي، لكن بالاستثناء او بغير الاستثناء مجلس ادارة الزمالك واثق من دفع الغرامة والمشاركة في البطولات الافريقية للموسم القادم. طيب نتكلم بقى عن الاهلي، واللي احنا بقالنا حلقات كتيرة جدا واحنا بنتكلم مفيش ورانا حاجة غير قصة يسترب. هل قصة يسترب انتهت مع النادي الاهلي؟ الاجابة انتهت مع النادي الأهلي. كل جمهور الأهلي اللي بيسمعنا دلوقتي يفرح، لأن خلاص مشكلة يسترب تم إنهائها بشكل كامل من الأستاذ ياسين منصور، لأن يعني وكيل يسترب طلع واتكلم يعني اتكلم مع الأستاذ ياسين منصور وقال الراجل تعب يعني، وحتى النهاردة تم الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية، ولسه موضوع إن هو يقود الأهلي في مباراة المصري يوم الأربع الجاي لسه موضوع شك شوية. الاتفاق من الآخر كده هو خلاص ان يسترب هياخد مرتب شهر يونيو وهياخد 3 شهور كشرط جزائي ويرحل في اول طيارة يوصل بيها الدنمارك يوم 22 مايو. كل جمهور النادي الاهلي هيكون مستني في المطار ومستني طيارة يسترب اللي مسافرة للدنمارك عشان يرحل عن تدريب النادي الاهلي، كل ده مقابل ان يسترب والوكيل بتاعه يمضوا على مخالصة نهائية ويقروا فيها ان هم مش هيقدموا اي شكاوي ضد النادي الاهلي في الفترة القادمة. افلح ان صدق يسترب ووكيل يسترب، وهنشوف الفترة الجاية الدنيا هتمشي ازاي، بس انا بقول لكم خلاص الدنيا اتحلت عن طريق استاذ ياسين منصور والكابوس انتهى، ويبتدي الاهلي يفكر في مين اللي يقوده فنيا للموسم القادم، واللي بنسبة 200% هيكون مدير فني اجنبي، لان الاصوات جوه إدارة النادي الأهلي كلها رايحة في حتة المدير الفني الأجنبي وصرف النظر عن التعاقد مع أي مدير فني مصري في الفترة اللي فاتت. بأخبار النادي الأهلي كمان عايز أقول لكم إن خلاص يعني أنيس بوجلبان نجم التونسي ونجم النادي الأهلي السابق بدأ عمله بالفعل في لجنة السكاوتينج كرئيس لجنة السكاوتينج، وهيكون معاه أحمد فوزي مدرب حراس منتخب الناشئين السابق. وعايز أقول لكم غير أن أنيس بوجلبان هيشتغل على المواهب اللي ممكن تنضم للنادي الأهلي، معاه ملف مهم جدا. الملف ده هو ملف اللعيبة المصرية مزدوجي الجنسية اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية. لو تفتكروا الملف ده اشتغل عليه منتخبين الناشئين والشباب، والأهلي تسلم الملف ده من اتحاد الكورة عشان يبتدي يدور على لعيبة ممكن تفيده من المصريين مزدوجي الجنسية. فدي ده شغل كابتن أنيس أبو جلبان. وعايز أقول لكم كمان إن يعني عصام سراج أوريدي خلاص بقاله شغال أسبوعين عشان ينهي كل الملفات بتاعة اللعيبة المعارة من النادي الأهلي، كلهم خلاص بنسبة كبيرة جدا ولا واحد فيهم هيرجع يكون موجود مع الأهلي في الموسم القادم. ده على صعيد لجنة السكاوتينج والتعاقدات. عايز أقول لكم إن في إنجاز بيحصل بالنسبة لملف الرعاية اللي كان تارجت الأهلي منه 4 مليار جنيه على الأربع سنين القادمين. عايز أقول لكم إن التارجت ده خلاص بيتحقق ووصل ل 3.8 مليار جنيه، وفاضل يعني 200 مليون كده عشان يتحقق التارجت. وفي كلام بيحصل مع 4 رعاة يكونوا موجودين مع النادي الأهلي الفترة الجاية بعد ما وقعوا خلاص مع 9 رعاة. عايز أقول لكم إن 4 رعاة دول مش هيكونوا موجودين على تشيرت النادي الأهلي، هيكون الاتفاق معاهم على أنشطة تسويقية مختلفة مش منهم تشيرت النادي الأهلي. ده غير كمان إن الأهلي خلاص بيتفق
على اللمسات الأخيرة في عقد البث التلفزيوني اللي وصل ل 165 مليون جنيه سنويا، وعقد مع شركة الملابس المتعاقد معاها النادي الأهلي ب 10 مليون دولار خلال الأربع سنين القادمين. وطبعا الأهلي هياخد ال 10 مليون دولار دول في شكل ملابس ومعدات رياضية. كمان يعني بخصوص رعاية المعسكر الجاي، جه للأهلي عروض من تونس والمغرب وتركيا لحد دلوقتي. وأخيرا قصة إمام عاشور، عايز أقول لكم أن في تطور في قصة إمام عاشور، وأن إمام عاشور توسط يعني عن طريق ناس قريبة من كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ يناقشوا فيها تمديد التعاقد لسنتين قدام. وكان شرط كابتن سيد عبد الحفيظ عشان يقعد مع إمام عاشور إن اللي يجي يتفاوض مع إمام عاشور هو أحمد يحيى الوكيل القديم لإمام عاشور، وإن هو يتخلى تماما عن وكالته مع آدم وطن. يا ترى إمام عاشور هيستجيب للكلام ده وهيتخلى عن آدم وطني ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. كل دي أخبارنا عن النادي الأهلي ونادي الزمالك. بعد دقائق هنستقبل كابتن محمد إبراهيم عشان نتكلم معاه عن كل الملفات دي، سواء بالنسبة للزمالك وخسارته للكونفدرالية أو الأهلي في اللي فاضل من الموسم وللموسم القادم. خليكم معانا وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا مين السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: x.com/nobumfm.
1: من تونس سمعان في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد واحد من اللعيبة اللي من أول ما ظهرت وهي متألقة بشكل كبير وسابت بصمة كبيرة مع نادي الزمالك، رغم ان هو ملعبش عدد مواسم كتير مع الزمالك لكن كان ليه بصمة وجمهور الزمالك فاكره جدا كواحد من اللعيبة الشباب اللي طلع بسرعة الصاروخ. معانا ومعاكو كابتن محمد إبراهيم اللي أنا مستمتع جدا بالكلام معاه قبل الهوى، وإن شاء الله هنستمتع مع بعض على الهوى. كابتن محمد مشرفنا والنور
3: حبيبي أهو. أنا مبسوط جدا أن أنا موجود معاك النهاردة.
2: إحنا أكتر والله، ويعني من كتير جدا وحتى وإحنا بنتابعك كمان أنت واحد من الناس المتألقة جدا والممتعة جدا في الكلام على الكورة. ونخش بقى في الموضوع على طول، بس قبل ما أخش في الموضوع على طول وأسألك على نادي الزمالك، ميادة بعتنا بتقول منور يا كابتن محمد، سؤال أكتر جون جبته بتحب تشوفه هو إيه؟
3: الجون بتاع إمبي. جبت جون في إمبي وأنا في الزمالك أكيد طبعا. سؤالها في الزمالك ولا أكتر جون
2: في المطلق عامة
3: يعني. بص أنا في جونين مؤثرين فيها جدا. جون إمبي كان أول ماتش أبدأه مع الزمالك وكان أول ماتش الزمالك يكسب إمبي في حياته في تاريخه كله
2: بعد تعادلات كتيرة جدا. كان أول مثلا 6 ماتشات تعادلات.
3: لأن الجون ده كمان ليه موقف كده، إن إحنا أنا وأحمد عبد الرؤوف كان ماستر كرول بيقول في المحاضرة، فأنا يا محمد أنت هتدخل على العرضة القريبة عشان تزحلق الكرة بدماغك لورا لعمرو زكي عشان عمرو
2: زكي رود كرول.
3: ده رود كرول. فأنا رحت أنا وأحمد عبد الرؤوف بعد المحاضرة قلت له مستر كرول أنا سريع فخليني واقف ورا، عبد الرؤوف قوي فخليه هو يلتحم قدام وسيبنا انا ورا
2: ماشي
3: عشان لو في كونتر اتاك ولا حاجه انا سريع اقدر اقطع الكوره وبسرعتي يعني. قال لي لا نو انت اتاك كويس بتهاجم كويس ماشي. وهو ديفنس كويس هو بيدافع كويس. كان التكتيك ان عمرو زكي انا اقطع على القريبه زحلق الكوره طارق السيد
2: لعمرو زكي على
3: انا زحلق لعمرو على البعيده يجيبها جون
2: ماشي.
3: الجون اللي دخل طارق السيد لعبها على القريبه، عمرو زكي زحلق من على القريبه على البعيده ليا انا اللي جبتها جون
2: سبحان الله.
3: فجينا بعد الماتش كرول قال لي شفت انا قلت لك انت بتهاجم كويس. وجون المقصه في حرس الحدود الهدف اللي كان سبب في بقاء المقصه في الدوري
2: ده كان هدف غالي جدا.
3: ان انا كان في خلاف كده
2: ده كان كابتن طارق يحيى
3: كان في كلاش بيني وبين كابتن حسام حسن في اول الموسم وقعدت 11 مباراه بطلع بره السكور. كان الدوري مجموعتين تقريبا كان 15 مباراه الدوري كله. قعدت 11 مباراه هوبا بطلع بره السكور
2: فعلا
3: في مشكله كبيره بيني وبين كابتن حسام. جه كابتن طارق يحيى مسك الفرقه، كان عندنا ماتشين الاهلي عندنا الحرس في اسكندريه الاول والاهلي عندنا، كان الحرس الاول والاهلي الثاني.
2: ايوه فاكر دوري مجموعتين.
3: كان كابتن حلمي طلال مدير فني حرس، محمد الشناوي بقى في الحرس، وكانت فرقه جامده جدا.
2: فرقه جامده طبعا.
3: وانا بلعبش بقالي 11 اسبوع يعني تقريبا الموسم كله ما
2: فنسيت الكوره.
3: فجه كابتن طارق يحيى اول ما مسك قام مكلمني تعالى البيت، رحت له قال لي انا مسكت الفرقه احنا محتاجين بونت من الماتشين، قلت له اعتبره معاك يا ابو احمد خلاص.
2: فعلا.
3: رحنا الحرس الشوط الاول مغلوبين 1-0، قام جايبني بين الشوطين كده قال لي ايه، قلت له ما تقلقش هنتعادل وهناخد البونت وهنقعد.
2: بجد؟
3: والله في الشوط الثاني ردت الكوره كده وقمت حاطط وش رجلي في الثمانيه 1-1 خدنا البونت اللي قعدنا في الدوري فعلا.
2: احنا يعني نجيب صوره ان شاء الله واحنا بننزل حلقه كده نجيب صوره للثمانيه بتاعه كابتن محمد ابراهيم. طيب نتكلم عن نادي الزمالك، وشفت ازاي خساره الزمالك للكونفدراليه من وجهه نظرك مين السبب الاساسي في خساره الزمالك للقب الكونفدراليه؟
3: السبب الاساسي سوء التوفيق. انت المفروض الماتش الذهابي يخلص 4-5 ليك عشان نبقى فير، يخلص 1-0 حتى على الاقل بهدف بتيرا اللي ما فيهوش اي حاجه خالص تماما يعني ولا ضرب جزاء. لو دي لو في اوروبا مش هتتحسب. طب سيبك لو من اوروبا، دي لو في مصر على الزمالك على الاهلي هتتحسب، على صعبة. الزمالك هتتحسب
2: صعبه
3: على الترجي
2: يعني
3: في تونس
2: هي فكره ان هي دخلت جون كمان
3: على الوداد في المغرب هتتحسب. استحاله حكم كان يحسبها غير الحكم ده بالذات. تمام خلينا نبقى متفقين يعني افريقيا فيها لعبة شويه يعني
2: ماشي
3: تمام يعني انت بتاخد بطوله في افريقيا سهله لو ما بتلعبش فرقه من شمال افريقيا ما بيبقاش فيه لعب قوي يعني غير كده بيبقى الموضوع مش فير يعني.
2: تمام
3: انا لعبت في افريقيا وعارف اللي انا بقوله لك وواثق منه 100%.
2: تمام
3: فانت تكسب 1-0 هناك تيجي هنا كسبت 1-0 فانت كده كسبان رايح.
2: طب نتكلم على ماتش العوده بس يعني بالظروف بقى اللي حصلت.
3: انت ماتش العوده الذهاب خلينا نبقى متفقين على حاجه، الاجهاد سبب رئيسي في ان انت تتغلب. خلينا نبقى متفقين اللعيبه دي الله يكون في عونها اللعبة دي وصلتنا الليفل يعوبة احنا ما كناش نحلم بيه. اول السنة كان الناس يعني بيبتريعوا علينا ولك يا رب تعالوا في الدوري بالسكواد ده وإيقافات ومشيتوا زيزو ومشيتوا مش عارف مين وبعتوا دونجا وبعتوا ناصر ماهر وانتوا معكوش فلوس وبتدوا اللعبة فلوس بالقسط وكانوا بيبتريعوا علينا ان انت توصل تلعب فاينل كونفدرالية وخلي بالك احنا كسبنا الماتش يعني انت في الماتش انت كسبان 1-0 انت عملت اللي عليك. ضربات الجزاء بقى وضربات الحظ دي حاجة عالية جدا.
2: هل ما شفتش ان الزمالك كان محتاج يبقى مبادر اكتر من كده كابتن معتمد جمال في ادارته للمباراة كان ممكن يبقى فيه ادارة افضل شوية طبعا. ولا شايف ان ليس بالامكان افضل من مكان
3: بس خلينا بنتفقين على حاجة كابتن معتمد الله يكون في عونه تمام. ناس كتير بتقولك ايه طب ما انا كان يهاجم ونجيب التاني ونجيب مش عارف ايه طب ما الجزيري ده كوره ناصر منسي جاب كوره في العارضه يعني انت هاجمت ولكن الماتشات دي ليها حسابات تانية حضرتك حط نفسك مكان كابتن معتمد على الخط هتعمل نفس اللي عمله هتبقى لان انت لو دخل فيك جون هتبقى محتاج جونين تاني.
2: بس جمهور الزمالك كان بيتكلم اكتر يا كابتن على فكره سيف الجزيري يعني هو بعيد بقاله فتره كبيره جدا عن المشاركه في المباريات وعن حساسيه المباريات حتى الكوره اللي كانت موجوده يعني لسيف الجزيري جوه منطقه الجزاء اتعامل معاها بشكل بيبين قد ايه ان هو بعيد. هل شايف ان التغييرات كان ممكن تحسن الشكل اكتر من كده ولا الموضوع
3: هقول لك بقى الكلام اللي بتاع المدربين مش بتاع بقى الناس الجمهور
2: تمام.
3: انت مش في اوضه اللبس انت مش عارف حاله اللعيبه انت عندك اسماعيل وقع منك وعندك فتوح وقع منك وعندك لعيبه كتير بتوقع عمر جابر وقع من كتر الاجهاد ما فيش روتيشن ما فيش تبديلات ما فيش بديل. طب ما انت هحسبها بدماغ كابتن معتمد طب ما ناصر منسي بقاله فتره مش موفق ما بيجيبش جول
2: فلو كان نزل كان ممكن ناس تقول طب انت منزل ناصر منسي وهو
3: تمام طب ما سبتش الدباغ ليه صح ولا انا غلط. بص الافكار كتيره جدا ولكن انت مش هتعرف تحكمها الا لو انت مكان كابتن معتمد. انا وجهه نظري ان كابتن معتمد عمل افضل حاجه ممكنه لان هو اكتر واحد محتاج يكسب عشان اسمه عشان طبعا. النادي عشان ايقاف القيد عشان الفلوس عشان كل حاجه تمام. فانا اكتر واحد محتاج ان انا اكسب فانا اكتر واحد هلعب بالتشكيل والتبديلات اللي من وجهه نظري. طب لو كان بقى الجزيري جاب الكره بتاعه الجون كنا هنقول الكلام ده دلوقتي ولا هنقول كابتن معتمد العبقري اللي جاب الجزيري من الثلاجه جاب له بطوله افريقيا صح ولا انا غلطان يا جماعه. هي التوفيق
2: زي ما رجع ناصر منسي اللي كان بعيد
3: هي توفيق وعدم توفيق لعيب انا بنزل تشكيل ممكن يكسبني يقولوا عليا عبقري نفس التشكيل ممكن العب هو الجزيري ده مش نجم الفرقه من احسن المحترفين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ مصر وهداف الدوري ونجم منتخب تونس يعني لعيب كبير هو ما نزلش ناشئ عشان يهاجمه انت منزل سيف الجزيري في ماتش فاينل عشان يجيب لك جون تاني عشان يامنك فانت ما هو ما عملش الغلطه الغلطه دي تتقال على ايه لو جه نزل لعيب ناشئ في ماتش يعني مثلا
2: في ضغوط
3: انا مثلا
2: كبير.
3: كنت قلقان جدا من ايشو في ضربه الجزاء ولكن ولو ان ايشو يعني ابني الصغير او اخويا الصغير انا مربيه وواثق فيه جدا واثق في مهاراته جدا جدا ولكن لو ضربه الجزاء ضاعت بتاعت ايشو بالذات
2: لو كان دخل قبل حد خبره
3: لا كان ممكن يعني مثلا لو ضربه الجزاء اللي ضاعت كان ايشو اللي ضيعها وبعد كده خسرت كان ممكن نلوم كابتن معتمد انت ازاي بتلعب ايش اصلا ما بيلعبش في الدوري انت
2: في واحد من الخمسه الاولانيين
3: انت فاهم قصدي
2: معاك. طب عايز اسالك يا كابتن مين اكتر لعيب كنت متوقع منه اكتر من كده وشارك في النهائي
3: يعني اخوان بتيره طبعا يعني بس انا المعلومه اللي عندي بس انا قريب شويه من الفرقه يعني بتيره بيلعب وهو مصاب عبد الله سعيد محمل بشكل كبير جدا جدا جدا محمد شحاته الله يكون في عونه نفسيا وذهنيا وكل حاجه محمد اسماعيل كان بدنيا ابتدى مش قادر الونش عنده اصابه فتوح مجهد جدا مهدي سليمان اتحمل على نفسه لعب واتصاب فانت اللعيبه دي لكم فن لكم فن
2: فمش قادر تحمل حد مسؤوليه الموضوع يعني. طب مين اكتر لعيب حسيته كان بيقاتل لغايه اخر دقيقه
3: يعني عبد الله السعيد
2: عبد الله السعيد
3: بص يعني احنا بجد لازم عبد الله السعيد ده لازم يبقى رمز من رموز الزمالك لازم يدرس مش للزمالك بس يدرس للعيبة الصغارين رمز للقتال والروح انت لما بتوصل للسن ده هوبا وبتكون خلاص عملت كل حاجة في الكورة ولعبت منتخب وخدت بطولات ولعبت زمالك وأهلي وبيراميدز وإسماعيلي ولعبت
2: وثلاث هدافين الدوري المصري في تاريخه واحترف وكل حاجة
3: عملت كل حاجة وهقولها لك باللغة التانية بلغة لعبت الكورة عملت فلوس كويسة جدا تأمنك وتأمن مستقبلك أنا هين نفسي ليه ده انا بحب اللعبه عبد الله لازم يدرس للعيبه الصغيره لازم يبقى قدوه ومثل للعيبه الصغيره ان انت تعالى مع عبد الله انت نجحت في كل الانديه اللي انت لعبت فيها محدش عارف يلعب في مكانك.
2: ايه السر؟
3: السر في الالتزام في الانضباط. هو مدي اللعبه حقها بزياده. عارف انت لما تيجي هنا شغلك بدري ومحضر ومن قبلها بيوم انت مجهز نفسك ومجهز لبسك وكوي, في فرق, وفي فرق ان انت تيجي جري قبل الهواء بخمس دقايق يا جماعه الاخبار ايه, فبتتلخبط على الهواء. انت كده مهتم وكده بتبقى مذيع شاطر وانت كده متبقاش مهتم. هو مهتم ومدي الشغلانه دي حقها وزياده, فعشان كده ربنا بيكافئه. زائد ان هو امكانياته خلينا نبقى متفقين, امكانياته المهاريه والفنيه انا ما شفتهاش في مصر غير في ابو تريكه قبليه. بس
2: معاك. طيب هنكمل كلامنا عن نادي الزمالك وازاي الزمالك يستعد المباراة مهمة جدا, هي مباراة الموسم بالنسبة له أمام سيراميكا كليوباترا. كمين مع كابتن محمد إبراهيم اللي مشرفنا في مقصورة الاستاد. وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-1006 وتقولولنا مين السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية, وبعتولنا قولولنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها الكابتن محمد إبراهيم ضيفنا في الاستاد.

0: استثنائية تعود فيها الأناقة كويونس.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
1: ولا
0: النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أنه لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
2: وزير الخارجية الإسباني يؤكد العمل مع مصر لحل أزمات المنطقة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر.
2: وزير التعليم يبحث مع مسؤولة جنوب إفريقيا التعاون القاري في التعليم الفني وبناء القدرات.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الثقافة تتابع خطط تطوير دار الأوبرا المصرية وتتفقد المسرح الكبير.
1: وزير الرياضة يبحث مع نظير الفنلندي سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب والرياضة.
2: طاقم التحكيم الألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا وأمين عمر حكما للقاء الأهلي والمصري ومحمود ناجي لبيراميدز وسموحة بختام الدوري الممتاز.
1: طلع الجيش يفوز على فاركو بهدف نظيف وحرس الحدود يهزم كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: من السماء في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ورقم اخره 17 بيقول مساء الخير يا هوبا، كنت عايز اعرف ايه حكاية الاتنين مليون دولار بعد كده خلوها مليون دولار فقط. والحاجة التانية في حالة وصلنا للركلة رقم 11 محمد اسماعيل كان مصاب وما كانش قادر يشوط ضربة جزاء، كان ايه اللي هيحصل مايكل ابراهيم؟ طيب بالنسبة للاتنين مليون دولار حكيناها وقلنا ان طلعت اخبار وكان على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ان هي 2 مليون دولار، لكن اللي اتبعت في اللائحه للانديه المشاركه في البطولات الافريقيه ومنها الكونفدراليه ان الجائزه مليون دولار بس، وبالتالي هي مليون دولار، وخبر ال 2 مليون دولار كان خطا من الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي. تاني حاجه بالنسبه لركله محمد ابراهيم، لو كنا وصلنا للركله ال 11 محمد اسماعيل كابتن محمد ابراهيم هو اللي مشرفنا، محمد اسماعيل كان هيبقى مضطر يشوط والا هتحتسب ان هي ركله جزاء ضايعه. عندك اي
2: لا انا
1: بقول لك هقول لك مثال
2: كان صحها ان محمد اسماعيل يطلع بره الملعب
1: قبل صفاره الحكم
2: وقبل صفاره الحكم. لو كان طلع بره كان هيطلعوا لعيب من الناحيه
1: لعيب كانه لعيب مطرود مظبوط مليون في المية. بس انا هقول لك موقف سريع كده في كاس الامم الافريقيه، كان كوتيفوار بتلعب غانا وابو بكر باي هو حارس مرمى كوتيفوار، وبعد ما صد ركله غانا كان هو المفروض يشوط قبل ما تلف على باقي اللعيبة، هو عمل ساعتها مصاب والحكم السنغالي ساعتها قال له انت لو ما لعبتش الركلة دي هتتحسب ان هي ضايعة، فهو عمل مصاب عشان يايا توريه هو اللي يخش يشوط. ففي الاخر دخل هو يشوط وحطها في المقص وكسب بكوتيفوار كاس الامم الافريقية، فبالتالي ان اللعيب المصاب جوه ركلات الترجيح
2: خلي بالك خطأ اداري
1: بالظبط يعني كان لازم يبلغ
2: محمد يطلع محمد اسماعيل يطلع بره مصاب
1: ويبلغ ان هو خلاص هو خارج السكور شيت. معاك مليون في المية. طيب نتكلم عن بقى مباراة الزمالك وسيراميكا والمباريات المصرية الاهلي والمصري وسموحة وبيراميدز. شايف ان نتيجة مباراة اتحاد العاصمة تأثر على الزمالك قدام سيراميكا ولا كل مباراة ليها دوافع مختلفة؟
2: لا ده اكيد هتأثر، ده مأثر علينا احنا كمشجعين يعني عشاق الزمالك اكيد هتأثر طبعا، لكن ده دور هنا اللعبة الكبيرة. عشان كده احنا دايما بنقول اللعبة الكبيرة هو بلي سعر اعلى من اللعبة الصغير في السن، لان المواقف دي بتاعت اللعبة الكبار اللي بتحتوي اللعبة الصغيرة في المعسكر تدي تطلع اللعبة من الاجواء الحزن، لان معسكر الزمالك اجواء حزينة جدا فوق ما انت متخيل.
1: عندك اخبار من الدنيا
2: حزينة يعني مش عايز اقول لك يعني عزة بجد، يعني الموضوع صعب جدا.
1: موضوع المعسكر المغلق ده يفرق مع اللعيبة
2: جدا جدا، وده توقيت ان انا كابتن معتمد كان عايز يعمل ده قبل نهائي الكونفدرالية بس معرفش. ده توقيت يا هوبا ان انت تسحب الموبايلات من اللعيبة، مش بسحب الموبايلات انت تكلموش اهليكو، كلموا اهليكو براحتكو، بس نمنع النت، نمنع الانترنت، نمنع السوشيال ميديا، ما نتفرجش على برامج رياضيه اصلا، نتفرجش على كوره، انت بس بتعمل استشفاء في المعسكر. هو المعسكر بيتعمل اهو عشان اللعيب ياخد فتره راحه اطول، لان انا مش ضامن اللعيب في بيته، ده بيخرج مع مراته، بينزل مع اصحابه،
1: بيقابل ناس، بياخد
2: وقت اطول، ردود افعال في الشارع. لا بتقعد وقت اطول في الشارع، بتلف بعربيتك، بتجيب حاجه، بتشتري حاجه، بتروح مطعم، بتروح. لكن في المعسكر انت بتنزل بالمواعيد، ميعاد العشاء، ميعاد الغداء، ميعاد المحاضره، تطلع نايم على سريرك مريح، ده الغرض من المعسكر. فانا اتمنى المعلومات اللي عندي ان معسكر الزمالك هو هيتم النهارده، يعني ان شاء الله هتبقى الاجواء فيه لذيذه. الزمالك فرقه سيراميكا الزمالك ماتش الاصعب فيهم عشان بس نبقى متفقين. المصري في المتناول للنادي الاهلي والسموحه في المتناول.
1: تتوقع ايه كنتائج ماتشات؟ يعني تتوقع الاهلي والمصري
2: السموحه ليه؟ هقول لك ليه. الاهلي منتشي دلوقتي، كسبان ماتشين ورا بعض الزمالك في NBA، فالدنيا معاه لذيذه، ما هيحاول لاخر نفس عنده ان هو يشارك في بطوله قاريه على الاقل، اذا ما حصلتش المعجزه الكونيه والاهلي خد الدوري. ولكن عنده فرصه ان هو ياخد الدوري فهيقاتل عليها، واحنا دايما متعودين ان النادي الاهلي لما بيبقى عنده الفرص دي ما بيفوتهاش، صح ولا
1: مظبوط؟
2: بيراميدز كده، بيراميدز الاقرب للدوري، الاقرب من الزمالك يعني. بيراميدز
3: شايف كده
2: الاقرب، لو الزمالك تعثر بيراميدز اللي ياخد الدوري في حاله ان بيراميدز كسب. يعني انت برضو بص في ورقتك، ما تبصش على النادي اللي هيكش دعوه، انت مجرد ان الزمالك يتعثر وانت كسبت خدت الدوري. فده بالنسبه لبيراميدز. بيراميدز والاهلي عندهم ميزه وسيراميكا كبيره جدا، هم مريحين بقالهم فتره كبيره. الزمالك مش مريح، فالزمالك المجهد، الزمالك اللي نفسيا مش افضل حاجه. فرقه سيراميكا فرقه جامده جدا جدا، سكواد قوي وسكواد يخد، معاه مدير فني ممكن يكون الافضل في مصر السنه دي كابتن علي ماهر. فانت بتتكلم في مباراه صعبه جدا جدا جدا، ولكن الزمالك هيبقى الزمالك اهو، هنفضل الزمالك طول عمرنا. اي 11 تيشرت هيلعبوا، احنا خلي بالك احنا الاول دلوقتي بالولاد الصغيرين اللي لعبوا في اول الدوري،
3: لعبوا في كاس العاصمه،
2: احنا ما كناش لاقيين حد، فهم لعبوا وشاركوا، هم اللي مخلينا دلوقتي.
3: هل الأول. شايف لعيبه الزمالك اللي موجوده دلوقتي عندها شخصيه البطل؟ هل عندها ممكن الخبرات الكافيه عشان يحسموا مباراه بالاهميه دي للفوز بالدوري؟
2: هي اتلعبت صح هتكسبها. ما هي حتى لو انت عندك انت نادي الزمالك، يعني انت اللعيبه عندنا في الناشئين بيتربي ان انت نادي الزمالك، انت بتنزل تكسب كل ماتشات، النادي الاهلي كده بينزل يكسب كل ماتشات. فانت لو لعبت، لو درت المباراه صح ما اديتهاش اكبر من حجمها، ما خفتش ان انت تتغلب، هتكسب. هتكسب لو وصلت لعبتك ان انا نازل اكسب مش عايز اتعادل، هتكسب. يبقى اسوأ حاجه هتتعادل، هتاخد دوري.
3: لو اسالك عن يعني القصه اللي دايره بين كابتن معتمد جمال عبد الله السعيد، اعتراضات بتحصل وقت تغيير، حتى بعد المباراه اللي فاتت الاخبار كلها ان كان في شده حصلت كمان في اوضه اللبس بعد نهائي الكونفدراليه، شايف الموضوع ده ازاي؟ هل شايفه طبيعي ولا شايف ان في حاجه زياده شويه؟
2: لا هو عشان في الزمالك بس الموضوع بيزيد. يعني الاعلام بيزودها شويه، لكن ده شيء طبيعي جدا ان انا كابتن فرقه زي عبد الله وان انا من اكبر اللعيبه سنا واقدم واحد، طبيعي ان انا اخش اطبخ اللعيبه في الاوضه، لان كمان عبد الله هيموت على البطوله دي، لان ممكن تكون الاخيره في مسيرته. فان انا اخد افريقيا، اخد دوري في بطولتين في اخر، ممكن تبقى اخر سنه لي كلاعب، فطبعا هو اكتر واحد محروق، لكن اللعيبه الثانيه دي هتلعب تاني.
3: كابتن معتمد جمال دوره ايه في الوقت ده؟
2: لا هو يحتوي ولا ما يحتويش؟ طبعا اسيب اللعيب الكبير. هو اللعيب الكبير ده خلي بالك فرد من الجهاز، يعني لما عبد الله بتلاقيه واقف ورا كابتن معتمد في الماتشات بعد ما بيتغير وبيوجه اللعيبه، هو جزء من الجهاز. لكن كابتن معتمد مش هيسمح مثلا لواحد زي محمد سعيد، لسه لعيب صغير، مش هيسمح لواحد زي محمد ابراهيم يعمل ده. بس يسمح لعبد الله السعيد،
3: لو انت مكان
2: عمر جابر، لان دول كبار كباتن فرقه، كباتن الفرقه دول يعتبروا من الجهاز الفني، يعني يسمح للونش بكده، يسمح للعيبه الكبيره بكده، لكن اللعيبه الصغيره لا.
3: تمام، يعني انت لو مكان كابتن معتمد جمال
2: طبعًا
3: كنت هسيب عبد الله السعيد يفرغ الشحنه ويعني يكلم على اللعيبه عشان
2: انا واثق مليون في الميه. انا في حصل لقطه بين عبد الله وعواد وهو بيلومه في الملعب، انا واثق مليون في الميه ان قبل ما يخرجوا من اوضه اللبس عبد الله كان مصالح عواد، كان مراضي، والاثنين لعيبه كبار خلي بالك، يعني الاثنين لعيبه كبار، فهم فاهمين، هتلاقيهم بيتعاملوا عادي جدا جدا جدا، ما فيهاش مشكله.
3: طيب هنكمل كلامنا وهنتكلم عن مستقبل كابتن معتمد جمال ما بعد يعني يوم الاربعاء القادم، عايز اشوف توقعاتك كده وتوقعاتك للمباريات، وكمان هنتكلم عن النادي الاهلي لسه مكملين معاكم، وابعتوا لنا على 015-59-55-1006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها الكابتن محمد ابراهيم، وابعتوا لنا رايكم مين السبب الرئيسي وراء خساره الزمالك للقب الكونفدراليه. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: يوم 7 أغسطس الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: اتنو. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه معا في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ونورنا في مقصورة الاستاد كابتن محمد إبراهيم. وسؤالي لكابتن محمد سؤال أظن صعب، هو كابتن معتمد جمال هل يستمر ما بعد نهاية الموسم بغض النظر عن النتيجة اللي هتحصل في بطولة الدوري، ولا لو فاز بالدوري يستمر، خسر الدوري يرحل؟
3: ده بالنسبة لكابتن معتمد ولا
2: كابتن
3: معتمد الزمالك؟ يعني قرار بتاع مين؟
2: بالنسبه لنادي الزمالك بالنسبه لك انت كمشجع للزمالك ولاعب سابق.
3: مش قصدي، انا قصدي بالنسبه قرار لمين، قرار كابتن معتمد هو يوافق انه يكمل ولا
2: قرار الاصح؟
3: قرار اصح ان كابتن معتمد لكابتن معتمد نفسه ما يكملش.
2: ليه بقى
3: لكابتن معتمد؟ يعني انا لو مكانه مضغوط بقالي اكتر من 6 شهور، لا. لا لا لا، انا اروح امسك فرقه اريح فيها شويه، الموضوع صعب جدا. يكمل في حاله
2: يعني شايف ان هو يتحرق لو كمل مع نادي الزمالك بالضغوط دي؟
3: يكمل في حاله واحده بس، ان الناس تفك له القيد وتجيب له صفقات. لكن انا هكمل تاني بالناس دي اضغط سنه كامله كمان وبعدين.
2: انت شايف الاصح بالنسبه للزمالك لو تم رفع ايقاف القيد
3: كابتن معتمد يكمل
2: في صفقات؟ كابتن معتمد يكمل
3: طبعا طبعا طبعا. واحد اثبت نجاح وهو معهوش ماتيريال ومعهوش لعيبه ومعهوش سكواد ومعهوش فلوس ومعهوش ان هو حتى مش قادر يعمل روتيشن ما بين اللعيبه، مفيش مكان. فانا دلوقتي لما تديني الامكانيات تمشيني. يعني عارف انت، لو انت مديني اوضه في حاره وانا عملتها لك جنه، فانت لما جبت الفيلا هتمشيني انا تستغنى عني؟ لا طبعا، لا طبعا، عدل ربنا ان كابتن معتمد يبقى مكمل. ولكن انا بقول لك انت مش هكمل
2: كده كده،
3: هيجي مدير فني اجنبي
2: كده كده، حتى لو زمالك توج بلقب الدوري
3: يا اما كابتن طارق مصطفى.
2: انت شايف كده؟ ده توقع بقى. بصوا يا جماعة، يعني احنا النهاردة كام؟ احنا بنتكلم يوم 18 مايو. كابتن محمد ابراهيم يتوقع كده كده رحيل كابتن معتمد جمال، وجود مدير فني اجنبي، او لو مصري كابتن طارق مصطفى. ده توقع ولا معلوم؟
3: توقع.
2: من ده على ده يعني كابتن محمد ابراهيم يعني لكل اللي بيسمعنا يعني بيقول حاجة كده، وهنشوف بقى يعني بعد الشهور هنمشيها توقع. طيب عايز اسألك سؤالي الاخير بالنسبة لنادي الزمالك، ناصر منسي شايف ان هو اتظلم لما قعد دكة تاني، ولا هو كان في طفرة والطفرة دي انتهت وخلاص؟
3: لا بتنتهيش. ناصر بقاله اكتر من موسم هو المهاجم رقم واحد في مصر وهداف الدوري وبينافس على

0: هداف الدوري كل سنه، ولكن هو طبيعي ان انا لازم يبقى في بديل. يعني خلي بالك هو ناصر بيقعد ليه؟ عشان ده المكان الوحيد اللي عند كابتن معتمد فيه اريحيه، عنده ثلاث لعيبه الدباغ وجزيري وناصر، فالمكان الوحيد اللي يقدر يعمل فيه روتيشن هو المكان ده، لكن ما فيش فيرود بيبقى موفق.
1: هل انت كنت مع فكره ان ناصر منسي يقعد دكه لغايه لما يسترجع مستواه، ولا ان هو ممكن يرجع مستواه تاني وهو بيلعب؟
0: ما هو حسب انت قرارك ايه كمدير فني. حسب انا لو مدير فني وعندي لعيب بحجم ناصر منسي، هفضل واقف جنبه لحد ما يرجع لمستواه، لانه مجرد رجوع المستوى خلانا اول دوري وخلانا فاينل افريقيا، فكان لازم يفضل في الملعب ناصر، يفضل في الملعب لحد ما
1: تيجي معاه دي.
0: طبعا طبعا
1: شايف ان هو يستحق يكون موجود مع كابتن حسام حسن في قائمه كاس العالم؟
0: اكيد طبعا، واحد هداف الدوري بقاله اكتر من كذا سنه، ليه ما يبقاش موجود؟ اصل انت كره دلوقتي، كره دلوقتي ارقام ومعطيات واحصائيات، فانا ليه انا واحد دلوقتي بقدم، انت بتختار، احنا 90% من قوام المنتخب من الدوري الممتاز، صح ولا انا غلطان؟
1: مظبوط.
0: فانا دلوقتي ده راجل هداف الدوري اكتر من سنه، يا وما خدش الهداف بينافس على الهداف فرق جون
1: بس
0: جونين.
1: الكلام على حمزه عبد الكريم ان هو يكون
0: حمزة
1: موجود،
0: لازم يبقى موجود. حمزه لازم يبقى موجود، وانت كبلد لازم تدعمه. يعني كمنتخب لازم تدعمه، لان حمزه هو في برشلونه بي تيم، فانت اللي انت هو يبقى، ما انت يبقى موجود في المنتخب في كاس عالم، ممكن يطلع الاي تيم اللي احنا بنشوفهم في
1: او يروح اعاره وممكن يرجع تاني، او يروح دوري تاني،
0: دوري ايطالي، يروح فرقه في اسبانيا،
1: هتفرق معاه جدا ان هو موجود في كاس العالم.
0: لازم ندعمه، ده لعيب مصري، انت لازم تدعمه، لازم تبقى سبورت ليه، حتى لو مش هيشارك، انت مش كل اللعيبه اللي هتروح هتشارك، خلينا
1: طبعاً
0: متفقين.
1: بس اسم اللي انا كنت موجود في قائمه منتخب مصر في كاس العالم يفرق
0: 8 جدا. لا طبعا تفرق جدا جدا، وانا بلاش الكابتن حسام ان هو لازم يضم حمزه عبد الكريم طبعا.
1: طيب نتكلم بقى عن النادي الاهلي، وعايز اسالك عن السبب الاساسي في الموسم ده للنادي الاهلي، هل فعلا كان يسترب ولا في اسباب تانية؟
0: لا طبعا مش يسترب، طبعا ريبيرو.
1: مش يسترب؟
0: ريبيرو.
1: ريبيرو يعني، بس هو سبب فني
0: طبعا، سبب فني وسبب، لا سبب إداري.
1: بس ريبيرو الراجل قعد شهرين،
0: سبب اداري، ما هو اختيار اللعيبه من الاول كان عنده مشكله، كان عندنا مشكله في النادي الاهلي في اختيارات اللعيبه والصفقات الكيديه اللي النادي الاهلي مش محتاجها.
1: طب هو ريبيرو ماله بالصفقات؟ يعني الصفقات كلها جت قبل ريبيرو ما يجي،
0: احس اللعيبه دي بشكل كويس. يعني انت، انا لما بقى في مدير فني قوي، شخصيه قويه، وبيوقف اللعيبه على رجلها بدنيا كويس، فنيا اللعيبه الاهلي مش محتاجها، عشان بس بقى برضو نبقى متفقين، عشان محدش يقول لك اصل امام مستوى قال، لا مفيش الكلام ده. هم افضل لعيبه موجوده في مصر وافريقيا حاليا هم ولاعيبه بيراميدز، عشان نبقى متفقين، واقوى سكواد موجود في افريقيا النادي الاهلي ونادي بيراميدز برضو
1: فعلا، حتى بالمستوى الحالي ده
0: طبعا طبعا، فنطهم كده هتلاقي افضل لعيبه، افضل ثلاث لعيبه في كل بوزيشن باستثناء خط الديفنس. ده الخطا الاداري، ان النادي الاهلي عمل تدعيمات قويه جدا جدا جدا وكتيره جدا في الخط الامامي، ويعني تحس ان هم كانوا هيجيبوا جوان بس مش هيخش فينا جوان.
1: بس ما هو يعني حد يجي يقول لك ما هو ده كان افضل المتاح، يعني بنتكلم على عمرو الجزار، بنتكلم على يناير يعني وهادي رياض، بنتكلم على قبل كده اشرف داري اصلا وهو بيجي بديل لعبد المنعم، كان مكسر الدنيا مع الوداد وبعد كده احترف. يعني
0: انا معاك، انت قبل ما كنت توافق على رحيل محمد عبد المنعم وعدم التجديد لرامي ربيعه، كان لازم واكرم توفيق كان لازم توفر البديل الكفء بنفس الكفاءه بنفس الكواليتي. ما تجيبش الافضل دلوقتي، ما الافضل دلوقتي ممكن ما يمشيش معاك، ما يمشيش مع شخصيتك، صح ولا انا غلطان؟
1: صح.
0: لكن النادي الاهلي تحس انه ابتدى،
1: شايف مين الصفقات اللي الاهلي لو كان جابها بدري كانت فرقت مع الاهلي في الموسم ده؟
0: بدري
1: يعني لو جابها من بدايه الموسم او حتى في يناير،
0: يعني لعيبه موجوده حاليا في
1: الدوري، يعني لعيبه موجوده ومتاحه في الدوري.
0: يعني انا مثلا، انا بيعجبني مثلا خط الديفنس بتاع البنك الاهلي مثلا بتاع زد، في لعيبه كتير، يعني مثلا حامد حمدان النادي الاهلي كان لازم يقاتل عليه، دي الصفقه اللي النادي الاهلي كان محتاجها وقوي
1: جدا
0: جدا، مش محتاجها بس، كان محتاجها جدا، كان لازم تجيب سيرد باك افريقي قوي يشيل لك الدنيا شويه، بما انك انت عندك مشكله ورا، لازم تجيب باك رايت ولازم تجيب باك ليفت. بالعمري مع احترامي،
1: بالعمري ما قدمش للجمهور،
0: كان لازم تجدد لعلي معلول سنه كمان،
1: شايف كده ان كان علي معلول يدي مع الاهلي السنه دي،
0: توفيق ورامي ربيعه، كان الاهلي السنه دي خد الدوري فرق 30 بوند
1: فعلا.
0: طبعا النادي الاهلي، يعني ده النادي الاهلي،
1: يعني لو رامي ربيعه كان موجود
0: واكرم
1: كان هيبقى احسن من اللي موجودين كلهم
0: مع الطاقم اللي موجود قدام، لا كان النادي الاهلي في حته ثانيه خالص طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك اهو بقى، النادي الاهلي السنه اللي فاتت او اللي قبلها، انا على ما اتذكر بس عشان ما اديش معلومه وخلاص، الدور الاول كله كان داخل في 4 تجوان، النادي الاهلي دلوقتي داخل في حاجه و20 جون، انت بتتكلم ازاي
1: اكبر نسبه اهداف عدد الماتشات
0: في موسم للنادي الاهلي كله بيخش في 10 اجوال وبنقول ايه ده الديفنس مش عاجبنا والحارس مش قد كده انت متخيل يعني مش في الفورمه ده الموسم ده النادي الاهلي بيتساوى مع غزل المحله والفرق دي في عدد الاهداف اللي داخله فيه
1: استقبلها.
0: يبقى انت عندك مشكله طب انت ما حلتش المشكله في يناير ليه انت ما حلتهاش ليه في يناير يعني انت في مشكله في إدارة التخطيط للكورة في النادي الأهلي.
1: يعني شايف ده السبب الرئيسي مش طبعا. سبب فني من مدير طبعا. فني أو من لعيبة بعينها.
0: طبعا.
1: طيب لو عايز أسألك على صفقات الأهلي هل أثبتت إن ما فيش فروقات كبيرة ما بين اللعيبة في مصر؟ ولا لا في كواليتي
0: يعني
1: بره الأهلي؟
0: هقول لك على حاجة يعني مثلا أنت لما رحت تعاقدت مع زيزو بصفقة الموسم بالنسبة للنادي الأهلي ما أنت فطست حسين الشحات اللي هو أصلا أحسن هاف رايت في مصر. يعني أنت فاهم قصدي؟ لما رحت جبت تريزيجيه طب ما انت فطست بن شرقي اللي هو افضل محترف موجود في مصر من افضل يعني من افضل اللعيبه في المكان ده في افريقيا كلها صح ولا انا غلطان
1: معاك
0: موت واحد زي طاهر محمد طاهر ما خلاص ما بقاش ليه مكان هتبتدي تدور هتلعبه فين
1: فانت شايف ان الصفقات ما اضافتش كتير بالنسبه للاهلي يعني
0: واحد زي محمد بن رمضان كان لازم يلعب
1: وما عملتش فرق عن السكواد اللي كان موجود في الاهلي قبلها
0: بالظبط لا السكواد كان افضل يعني السكواد اللي موجود في الاهلي يعني مثلا بن شرقي بالنسبه لي تريزيجيه بص هو افضل لاعب في النادي الاهلي السنه دي هو اكتر لاعب مقاتل بالنسبه للنادي الاهلي ولكن لو بن شرقي لعب عدد الماتشات اللي تريزيجيه لعبها كان هيعدي تريزيجيه في الاهداف وهيعدي تريزيجيه في صناعه الاهداف ولو انت مديله اريحيه بن شرقي بيتضايق شويه
1: صح
0: عامل زي امام كده
1: بيزهق
0: يعني بيقمص بياخد على خاطره شويه انت فاهم زائد ان هو ما تنساش ان هو كان رقم واحد في الزمالك
1: اكيد
0: يعني كان رقم واحد في الزمالك في مكانه فان انت تجيبه بقى وتبتدي واحد شويه توديه ناحيه اليمين وشويه توديه مهاجم وشويه مش لاقي له مكان وشويه تقعده بره المحترف مش هيقبل كده اللي بالكواليتي بتاع بن شرقي مش هيقبل ده
1: مايك
0: انت فاهم بس لكن انا شايف ان النادي الاهلي لا لو كان كمل بحسين الشحات وبن شرقي وطاهر وكان جاب مهاجم
1: ورامي ربيعة واكرم توفيق
0: مهاجم قوي مكان وسام ابو علي بنفس كواليتي وسام ابو علي النادي الاهلي كان هيفرق
1: ده كان سؤالي الجاي ايه الحاجه اللي الاهلي محتاجها او ايه الصفقات او المراكز اللي الاهلي محتاج فيها تدعيمات تخلي الاهلي محدش يقدر ينافسه الموسم القادم
0: مهاجم بيجيب جول
1: مهاجم
0: ابو علي مهاجم قوي اتنين قلب دفاع وباك يمين وباك شمال ده لازم
1: ومهاجم
0: طبعا حتى لو محمد هاني بيأدي بشكل كويس ولكن ملوش بديل لازم بص دايما احنا كان بلغه الكوره كده وبقول لك ايه في لعيب بيدبدب وراك يعني انا عارف ان اللي قاعد لي بره لو نزل الملعب ومسك الفرصه انا مش هنزل الملعب تاني فانا بموت نفسي طول ما انا في الملعب لان انا عارف ان في واحد قاعد لي بره لو نزل مكاني انا ممكن ما اشوفش المكان ده تاني لكن طول ما انا قاعد متطمن وعارف ان انا احسن من هوبا فخلاص مش فارق لي
1: معاك طيب مكملين اللينك الجاي بقى هنتكلم شويه برضو عن النادي الاهلي ونتكلم عن مسيرتك بقى المسيره اللي كان فيها قصص كتيره جدا يعني كلها كانت قصص ممتعه اتكلمنا فيها بين الفواصل كده وبره الهواء لا عنده قصص كابتن محمد ابراهيم قصص جامده جدا لسه مكملين معاكم وسؤال حلقتنا النهارده واللينك جاي هنقرا فيه كل الرسائل بتاعتكم على 015-595-5006 ابعتوا لنا وقولوا لنا من وجهه نظركم مين السبب الرئيسي وراء خساره الزمالك للقب الكونفدراليه وابعتوا لنا توقعاتكم للثلاث مباريات اللي هيتلعبوا بعد بكره زي دلوقتي كده كمان 48 ساعه الناس كلها هتكون قاعده على أعصابها وابعتوا لنا كمان أي سؤال عايزين تسألوه الكابتن محمد إبراهيم نجمنا اللي مشرفنا في مقصورة الاستاد.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، بتتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. رقم اخره 40 بيقول المصري هيكسب والزمالك هيتعادل. راكب حافظ رقم اخره 01 بيقول الاجهاد من اهم الاسباب برغم اني اهلوية لكن طبعا كلنا كنا بنشجع الزمالك السبت. لكن الاربع يعني الموضوع مختلف. وبعد بعت كده سمايلي فيس الحلقة جميلة. سؤال لكابتن محمد، لو جالك منصب في اي نادي هل توافق او ترفض؟
3: اي نادي غير الاهلي اوافق طبعا.
2: لو في الاهلي؟
3: لا طبعا.
2: بجد؟
3: اه والله. جالي مرتين وانا بلعب.
2: جالك عروض من النادي الاهلي؟
3: مرتين وانا بلعب طبعا. مره وانا في البراعم خالص عندي 8 سنين وكان معايا 2 لعيبه زمالي والاثنين راحوا، وبعد كده مره وانا في منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ورفضت، ومره وانا في الفريق الاول ورفضت، ومره وانا في الاتحاد السكندري ورفضت.
2: فعلا؟ اه 3 مرات.
3: واقول لك حاجه بس يعني ايه يعني ما كانش ينفع اتقال، وجالي مره وانا مدرب في الزمالك ان انا اشتغل مدرب في النادي الاهلي ورفضت.
2: فعلا؟
3: اه والله.
2: انت الموضوع عندك
3: كانوا جايبين واحد شيكي كده وكنا بنلعب اهلي وزمالك، فانا انا دايما وانا مدرب بلعب كوره وبلعب كوره وبلعب كوره وبلعب شخصيه الزمالك. فجالي بعد ما هم كسبوني كمان 2-0 عندي في النادي، جالي بعد الماتش وقف معايا، فانا رحت سلمت عليهم. دي ما بتحصلش في ماتشات اهلي وزمالك ناشئين خالص خالص ولا كبار. فانا رحت سلمت على الجهاز الفني كله، كان ساعتها الشريف عبد الفضيل صاحبي، وخلاص انتوا كسبتوا في احنا في الملعب لكن بعد الملعب احنا اصحاب. فلقيت المدرب التشيكي دوت بيقول لي انا اتمنى ان انت تبقى موجود معايا وفكر لو قال لي انا ما شفتش المينتاليتي دي في مصر خالص قبل كده. لكن انا لا الموضوع صعب. يعني
2: كان ايه سبب رحيلك عن يعني بقى قطاع الناشئين في نادي الزمالك بقى؟ يعني هنتكلم على وانت لعيب يعني، بس
3: كمدرب يعني مش عارف. معرفش
2: كان في خلافات ولا
3: اسباب لا اعلمها. يعني بص يعني خلينا نصرح شويه يعني يعني المجلس اللي جه فكرني تبع المجلس اللي قبله، فكان تحس انها تصفيه حسابات. وبعد ما مشيت حسوا بالذنب شويه فكلموني، طب تعالى ارجع انت ازاي نسيب اشطر مدرب في النادي؟ قلت لهم بقى فرصه سعيده خلاص، انا بقيت اشتغل فيرست تيم فمش هشتغل ناشئين تاني خلاص.
2: ان شاء الله ربنا يوفقك. رقم اخره 17 بيقول مساء الخير يا هوبا، توقع ماتشات يوم الاربعاء، فوز بيراميدز، فوز الاهلي وتعادل الزمالك. بالنسبه اسباب هزيمه الكونفدراليه، الاجهاد والاصابات وطرد بنتايج في ماتش الذهاب وعدم اللعب باثنين راس حربه وكابتن معتمد واللعيبه بتلعب تخلص الماتش 1-0 عشان نكسب بضربات جزاء، واللعيبه بتفكر نفسها مش في مكسب النادي. طيب اسالك بقى عن المدربين اللي انت لعبت معاهم. انت لعبت مع اسامي جامده جدا، انت بتتكلم على رود كرول، بتتكلم على راجل
3: كابرال الاول
2: كابرال، رود كرول، هنري ميشيل، رود كرول، كمان المصريين بقى كابتن فاروق جعفر، كابتن طارق يحيى،
3: فاروق جعفر، كابتن طارق يحيى، كابتن محمد عامر، كابتن حسام حسن،
2: وكابتن محمد حلمي، مع كابتن رود كرول كمان،
3: كابتن محمد حلمي، كابتن معتمد جمال كان مدرب مساعد في الجهاز بتاع كرول، كابتن ايمن منصور.
2: مين اكتر مدرب يعني حسيته كان مميز قوي وكان ليه بصمه في ادائك؟
3: وكابتن طارق مصطفى عشان ما ننسى.
2: طبعا كابتن طارق مصطفى المدير الفني القادم لنادي الزمالك على روايه كابتن محمد ابراهيم.
3: اللي كان ليه بصمه في حياتي عامه كابتن طارق يحيى. يعني عارف انت، وعارف انت معاه المفتاح بتاع العفريت بتاعي. يعني عارف يعني ايه، تلاقينا كده احنا في المقصه كنا جامدين جدا السنه بتاعت مذبحه بورسعيد. احنا خلي بالك احنا تاني يوم الماتش بتاع المصري ده الاهلي اتغلب 3 من المصري،
2: مباراه المصري 3-1.
3: لو احنا تاني يوم احنا اصلا السنه دي احنا كنا اول دوري قبل الماتش، وكان تاني يوم هنلعب المقاولين وبنسبه مثلا 99% هنكسب. احنا كنا كسبانين كل الناس في الاسبوع ال 14، كنا هنفرق عن الاهلي بتاع حوالي 4 بوند. ولو فرقنا السنه دي كان المقصه ياخد دوري.
2: فعلا
3: فعلا. فكنا اسامي جامده جدا جدا.
2: كان حرس الحدود برضه عامل موسم حلو قوي في الموسم
3: ده. السنه دي احنا كنا جامدين جدا وكنا اسامي كلنا اهلي وزمالك واسامي كبيره. انا عايز اقول لك ان كابتن طارق كان بيحطني في ماتشات مش متوقعه خالص ان انت تلعب، وفجاه تلاقي نفسك احسن لعيب في الفرقه كلها، ويحطك ويحط عليك الفرقه ويطلع كل اللعيبه واسامي كبيره جدا تطلع من الملعب وانت لا انت موجود، وانت شويه باك رايت، شويه باك ليفت، شويه في نص الملعب، شويه ارجع ورا شويه.
2: كان بيعرف يوظفك ويتعامل معاك نفسيا. طب من الاجانب بقى؟
3: الاجانب بص كابرال هو يعني انا بحبه جدا جدا، وهو ما زال صديقي لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي احنا بنتواصل مع بعض. كابرال طلعني فيرست تيم زمالك وانا عندي 15 سنه و8 شهور.
2: فعلا
0: قبل شيكابالا كمان
3: ماتشين في الدوري احتياطي
0: فعلا.
3: يعني انت متخيل
0: معاك الميداليه بقى بتاع موسم 2003
3: معايا الميداليه ومعايا بتاعت الدور المركز الثاني في الكاس بتاع 2007 ومعايا الميداليه بتاعت النهائي كاس 2008 المركز الاول. كابرال كمان مدربني في الاتحاد سكندري
0: كمان
3: يعني كمان
0: بعد فتره نادي الزمالك
3: بعد فتره الزمالك. هنري ميشيل يعني انا عايز اقول لك ان احنا كنا واصلين لمرحله ان اللعيبه الكبيره لما بتحتاج حاجه في المعسكر بتقولي روح لبابا قول له.
0: فعلا
3: والله كان بيحبني جدا جدا.
0: حظك كان وحش قوي ان هو
3: بابا ما كانش بيقعد في الفندق اللي انا بقوله لك ده حرفيا نسال اي حد في سكواد الزمالك في التوقيت ده ما كانش بيقعد في الفندق في اي وقت في الفندق في اي وقت في اليوم الا لما يقول لهم اندهولي محمد ابراهيم يقعد معايا. انت متخيل اللاعب الوحيد اللي في المعسكر اللي لعب الاربع ماتشات بتوع المعسكر لعبنا باريس سان جيرمان ونانت في فرنسا ولعبنا ستاندر ليج وجينك في بلجيكا. اللاعب الوحيد اللي لعب ال90 دقيقه في الماتشين بتوع بلجيكا.
0: ماشي من المعسكر ازاي؟
3: بص
0: دي قصه دي جمهور الزمالك لغايه دلوقتي مش قادر يفهمها. بالظبط هي كده كده صدمه ليك بس انا بتكلم ان هنري ميشيل كان عليه امال كبيره جدا من جمهور الزمالك فجاه جمهور الزمالك صحي لا ان هنري ميشيل مش موجود في معسكر الزمالك. اظن كان في سويسرا.
3: لا احنا كنا معسكر فرنسا وبعد كده هنري ميشيل يهوبا بجد زي الرؤساء الجمهوريه كده ما بيخش مكان لا المكان كله لا الموضوع صعب يعني انت فاكر كنا فاكرين نفسنا مشهورين لا ده الموضوع معدي معاه بكتير
0: فعلا.
3: فانا كنت ناشئ وهو عيدني في الدرجه الاولى
0: ماشي
3: وابتدت بقى الاخبار تنتشر واحنا في فرنسا ان في لعيب صغير اسمه محمد ابراهيم جامد جدا ومفاجاه الزمالك والناس ما تعرفنيش. فخلاص بقى انا راجعين هنلعب الاسماعيلي في الدوري الاسبوع اللي بعده الجمعه اللي بعديها على طول واحنا
0: اول ماتش في الدوري
3: وخلاص بقى انا اساسي خلاص الموضوع ما فيهاش وهبتدي بقى جمهور الزمالك يشوفني وابتدي اتعرف فنازلين الساعه 10 الصبح عشان نركب الباص نروح المطار عشان نرجع. فلقيت مستر هنري لابس تي شيرت وشورت وشبشب استحاله يجي المطار كده استحاله هو بيجي المطار كده لا هنري ميشيل الموضوع
0: بيجي بالملابس الرسميه
3: بيدخلوه من كبار الزوار بيتعامل معامله رؤساء جمهوريه. فلقيته ناداه لي فخدني على جنب قال لي بص يا محمد انت لعيب كويس جدا جدا جدا جدا انا بعتذر لك اعتذر لي دي انت مشيتني من الفرقه ما هو ده اعتذر لك دي ما انت بعديها محمد بورصه سعيد شوفك نادي
0: طريق السلامه انت يا محمد يا اخويا
3: انت المعسكر ده كان خادع ولا ايه؟ انا بعتذر لك جدا جدا وانا متوقع ان اي مدرب غيري هيلعبك. انا مسكت منتخب المغرب واتوقع ان انا استنى وانا مستنيك في كاس الامم مع منتخب مصر الاول.
0: فعلا
3: طبعا عارف انت الخبر بقى ان حد يقول لك ان عيلتك كلها ماتت مش واحد فاهم ان العيله كلها
0: ربنا يحفظك.
3: انا راجع في الباص وفي الطياره اللعيبه كلها معلش يا محمد معلش ما تزعلش ما انت مين هيجي له الجراه انه يديك الفرصه وانت لعيب صغير في
0: غير لو كان هنري ميشيل
3: الا لما يكون شافك في فتره الاعداد كلها وان انت
0: وهنري ميشيل كمان يعني مش اي حد
3: يعني انت طب يعني
0: راجل واخد
3: انا لعبت بقى بعد كاس الامم
0: تالت عالم مع فرنسا ومؤهل كوت ديفوار لاول مره في تاريخهم كاس عالم يعني
3: بقى. لعبت انا بعد كاس الامم 2008 لعبت بعد
0: البطولة ما تلعب
3: فقمت رايح المنتخب بعد البطولة
0: فيعني
3: جيك رول
0: انت كنت مع تصفيات المنتخب بتاع كاس العالم بتاعة 2010
3: اللي كانت
0: في المراحل التمهيدية بقى بالزبط. قبل المجموعة بالزبط. مع جزائر
3: يعني لو لعبت الجزء الاولاني الراوند الاولاني في الدوري كان زي لعب كاس امم 2008
0: يلا هي حظوظ يعني بس في الاول وفي الاخر انت بالنسبة لك كابرال هنري ميشيل وكابتن طارق يحيى من المدربين المصريين. طبعا كنت عايز اسألك على حاجة انت كنت في جيل جامد بالنسبة لنادي الزمالك بتتكلم على كابتن حازم امام كمان حمزة عمرو زكي كبالة ميدو طارق السيد بشير التبعي عبد الواحد
3: عبد الحليم علي محمد ابو العلا
0: سيد محمد ابو العلا كان كل الجيل اللي حقق لنادي الزمالك موجود. ايه اللي مشي غلط في الوقت ده
3: ما تفهمش كان في ايه يعني حاله الحب اللي موجوده دلوقتي في فرقه الزمالك ما كانتش موجوده عندنا يعني كان في لعيبه ليها اهداف اخرى في لعيبه ما تحبش بعض كان في حاجه مش مفهومه يعني احنا كنا جامدين جدا وما بنكسبش تبقى كسبان كسبان كسبان كسبان فجاه تتغلب ماتش مثلا مالوش اي لازمه نفسك تتغلب
0: وبتكر بقى بعدها
3: بتكر بعديها ماتش في ماتش تلاقي مثلا ماشيين كويس وبنكسب والدنيا جميله وعاملين حاله كويسه تلاقي لعيب عمل مشكله اللعيب انا عايز امشي اللعيب انا عايز فلوس ما يا جماعه احنا ما الدنيا ماشيه كويس طب انتوا ليه بتعملوا كده
0: مين المدرب اللي يمكن دمر شويه او حتى في وقت ما انت كنت موجود في نادي الزمالك او قبل حتى ما تكون موجود او بعد ما انت مشيت، مين المدرب اللي حسيته كان مضر بالنسبه للزمالك؟
3: دي كاستال.
0: دي كاستال
3: ما كانش افضل حاجه يعني ما جاش التوقيت بتاعه بعد هولمان. هولمان كان مدرب عظيم.
0: انت شايف ان هولمان كان
3: مدرب عظيم،
0: كان جامد مع نادي الزمالك
3: عظيم،
0: مع ان النتائج ما كانتش احسن حاجه مع هولمان.
3: شخصيته قويه جدا جدا جدا جدا. اقول لك معلومه اهو، قالوا له احنا هنتدخل في التشكيل. على فكره الكلام اللي
0: مجلس الاداره
3: الكلام اللي هقوله لك ده على لسان من لسان هولمان، من بق هولمان لودني على طول، من ما فيش وسيط.
0: ماشي.
3: قالوا له احنا هنتدخل في التشكيل، فاحنا جايبين لك كابتن احمد رمزي وكابتن احمد رفعت مدير كوره، وهو كابتن احمد رمزي ليه الحق انه يحط يعني يتدخل معاك في التشكيل. قال لهم انا ما عنديش مشكله، انا هحط 2 لعيبه وكابتن احمد رمزي يحط 9 لعيبه.
0: تمام.
3: فقالوا له تمام يعني 2 لعيبه بس؟ قال لهم اه. هتحط مين؟ قال لهم احط محمد ابراهيم ومحمد عبد الله.
0: فعلا؟
3: اه والله. وهم كانوا عايزين يقعدوني انا ويقعدوا محمد عبد الله. حتى يوم ما ماشي عزمني في مطعم كده في المهندسين انا ومحمد عبد الله، قال لي كده حرفيا، قال لي انت هتمشي قبل يناير، هتمشي من النادي. وقال لي محمد عبد الله وانت هيقعدوك لاخر السنه، مش هتلعب وهيمشوك اخر السنه. وفعلا انا مشيت في يناير. محمد عبد الله لا هم كانوا بيضغطوا عليه عشان ما انا مش فاهم ليه. انا بقول لك احنا كنا بنتحارب في النادي حرب مش مفهوم.
0: طيب رحيلك عن نادي الزمالك كان بإرادتك؟ شايف ان كان التوقيت مناسب ان انت ترحل عن نادي الزمالك؟ ندمت على اي حاجة في القرار ده او في الوقت ده ولا نصيب؟
3: لا انا ندمت طبعا. كان فيش الشباب بقى وحماس الشباب قتلني وعايز العب ولا ومش موافق ومش عارف ايه. كان لازم يحتويني شوية، إدارة النادي كان لازم تحتويني شوية كابن من ابناء النادي، وانا كمان كان لازم يبقى اسمع لصوت العقل، لصوت مدير اعمالي، صوت اهلي. ان انا لا لازم اكمل شويه في النادي، وان كده كده الدنيا متقلبه. انت عارف ممكن اول موسم كنت تلعب، اخر الموسم تلاقي نفسك انت
0: نجم الموسم.
3: انا عايز اقول لك ان الموسم ده لو عدى اوبا على خير انا كان زماني لحد دلوقتي كابتن فريق الزمالك.
0: فعلا.
3: طبعا.
0: يعني هي لحظات في الاول وفي الاخر. طيب انت حضرت وقت كده كان وقت حساس شويه، هو وقت يعني توقيع اينو للنادي الاهلي، شفت ازاي تعامل الفرقه مع اينو وجمهور مع اينو في الوقت ده؟
3: انا عايز اقول اكتر لعيب استفدت من توقيع
0: اينو. انت يعني انت اللي كنت موجود بعد
3: اينو. التيشيرت بتاع اينو
0: فعلا 27
3: وما كانش مقصوده خالص. انا كنت البس رقم 30. كانوا جايبين خالد سعد كان احسن لعيب في اسيا
0: الاردني طبعا من فيصلي.
3: فجينا يوم الماتش اول ماتش في الدوري، فانا قاعد احتياطي فلقيت العمال جايبين لي رقم 27. يا جماعه انا واخد رقم 30 قوي. لا خالد سعد خدها. فطبعا بما انك لعيب صغير في السن ف27 من 30
0: مش هتفرق يعني.
3: فلبست 27. فشاء القدر لما انا جيت العب في اول ماتش اهلي وزمالك، فانا نزلت كان لسه ساعتها اينو راح الاهلي. فاول ماتش اهلي وزمالك فانا كنت ابتديت العب، فنزلت الملعب. فاول ما نزلت الملعب جمهور الزمالك كله اهو اهو ابن النادي اهو عليا، وقعدوا يشتموا في اينو. تمام. فدي ادتني يعني فاهم،
0: فكانت فارقه معاك. طيب عايز اسالك في مركزك، شايف مين اجمد لعيب مصري جه في المركز ده؟ وعالميا كده كنت بتشوف مين مميز قوي في الحته دي؟
3: عالميا باتريك فيرا.
0: فيرا
3: تشافي يعني تشافي
0: وباتريك فيرا.
3: باتريك فيرا انيستا دول في حته تانية خالص في الكوره يعني، عشان نبقى متفقين.
0: بالنسبه بقى لمصر،
3: بالنسبه لمصر في ناس كتيره جدا يعني، كابتن ايمن عبد العزيز مثلا في الزمالك، كابتن احمد حسن الصقر، دول ناس، محمد شوقي، حسام غالي. دي ناس في الكوره. لا يعني في الكوره لا، فينا دي في حته تانية خالص. الناس لعيبه حسني عبد ربه، اللعيبه دي كانت لعيبه متكامله اوبا يعني. دلوقتي مثلا اللي عادلهم امام عاشور، لكن مثلا هتلاقي مروان عطيه لعيب جامد جدا جدا جدا دفاعيا، لكن هجوميا قليل جدا. تلاقي كان في البوزيشن بتاعه مثلا حسام غالي دفاعيا وهجوميا الاثنين جامد. تلاقي مثلا لعيب كويس زي ديانج مثلا في النادي الاهلي، زي ناصر ماهر مثلا في بيراميدز دلوقتي اللي كان في الزمالك، زي محمد شحاته. تلاقي قدامه مثلا شوقي حسني كان بيدافع وبيهاجم وبيجيب جون وبيلعب بدماغه ويطلع جون ويرفع
0: دلوقتي يهاجم يهدف.
3: دلوقتي انت مميز. بس لا الناس دي كانت لعيبه متكامله.
0: مين اجمد لعيب في مصر دلوقتي؟
3: بزيره اخوان. بزيره طبعا لعيب رائع يعني.
0: شايف ان بزيره لو جاله عرض كبير بعد نهايه الموسم، بنتكلم في 6 7 مليون دولار، الزمالك يبيعه يستفيد من الفلوس دي ولا يفضل مع الزمالك للمواسم القادمه؟
3: حسب انت عايز ايه. حسب انا لو انا يعني بص انا دايما كمدير فني لو اتعرض عليا المعلومه دي اوبا هوافق. ليه؟ دايما بقول طب لو بتزيرا اتصاب بعد شفر اصابه طويله قعدته السنه كلها، ما انا هلعب من غيره. طب لو انا همشي بالزيرا وافك الازمات كلها واجيب صفقات وتدعيمات وادي لعبتي كلها فلوس ونبقى كلنا مبسوطين ما عنديش مشكله.
0: طيب سؤالي الاخير، لو تقيم جون ادوارد وتجربته من 1 لـ10 تديله كام؟
3: اديله 100 من 10. طبعا انت النادي مع احترامي يعني قال لك هنوفر لك فلوس وهنوفر لك وهنوفر لك، ما وفرش اي حاجه. هو الراجل لحد دلوقتي ناجح باقل اقل الامكانيات، تبقى تجربه ناجحه 100%.
0: توقعك للترتيب النهائي اخيرا؟
3: زي ما هو
0: زمالك بيراميدز اهلي. ده توقع كابتن محمد ابراهيم. سريعا جدا، رقم اخره 16 بيقول سبب خساره الكونفدراليه هو خوف كابتن معتمر جمال للاسف، وانا عذراه. الاهلي هيكسب كابتن عماد النحاس، والزمالك هيخسر، وبيراميدز بطل الدوري. ده توقع غريب. فاطمه رقم اخره 6-3 بتبعت لكابتن محمد بتقول له انا بحب حضرتك جدا. رقم اخره 0-1 بيقول فوز الاهلي، تعادل بيراميدز، خساره الزمالك. اخد قرار اعتزاله ازاي؟ اخد قرار اعتزاله ازاي؟ خدت قرار اعتزالك ازاي؟ حسيت انت مش قادر؟
3: لا والله انا قاعد كنت العب في الداخليه
0: تمام،
3: وبعد كده هم يعني ابقوا على 8 لعيبة في الفرقه بس، وانا واحد منهم، وعملوا جروب جديد للفرقه
0: فهمت معتزل.
3: لا ما انا هقول لك، بس هقول لك الجديد. وبعد كده جابونا وادونا الجزء الاخير من مستحقاتنا 8 بس
0: تمام.
3: وقعدوا معايا، انت محمد انت السنه الجايه تبقى كابتن الفرقه وعايزين بقى صفقات، وقعدت معاهم واحنا بنتفاوض مع لعيبه
0: تمام.
3: روحت وانا ماشي في الطريق لقيت الاداري بيكلمني بيقول لي محمد كابتن فلان بقى ما علينا مش هقول اسمه
0: بدون ذكر اسمه،
3: بيقول لك معلش انت مش هتقدر تكمل معانا تاني.
0: فبعد ما كانوا سايبينك من الثمان لعيبه وانت كابتن الفرقه الموسم الجاي،
3: ما عنديش مشكله خالص، ما عنديش مشكله. فروحت قعدت في الجنينه بتاعت نادي الزمالك انا واحد الاصدقاء كده، وما كانش عندي عروض جامده يعني، كانت الدنيا ابتدت تقفل كده وانا ابتديت ازهق. فقمت باصص له كده قلت له بقول لك ايه؟ قال لي، قلت له انا هبطل كوره مش هلعب كوره تاني. قال لي ليه بس انت لسه صغير، كنت 29 سنه. قلت له انا مش هلعب تاني خلاص، انا زهقت وجبت اخري، انا هركز في الكارير بتاع التدريب، هبقى مدرب شاطر
0: ان شاء الله. ربنا يكرمك كابتن محمد ابراهيم، انت شرفتنا ونورتنا وانا استمتعت جدا، والوقت عدى معاك هوا، كان عندي اسئله كتير قوي عايز اسالها لك، بس انا استمتعت جدا بلقائي معاك، واستمتعت يعني بكلامنا كمان بره الهوا غير جوه الهوا، فبشكرك جدا على وجودك معايا.
3: ربنا يخليك، شكرا ليك، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، ومبسوط بالاغاني الحلوه اللي احنا
0: طبعا يعني. تحب تسمع ايه بقى قبل ما نقفل؟ حاجه لمين؟ ماشي خلاص، اختيار ميدو معانا هيكون اختيار لكابتن محمد ابراهيم اللي شرفنا ونورنا النهارده في مقصوره الاستاد. دي كانت حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وخطر بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديد, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري,

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمام.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: ما إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات، محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيف.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام تتصل على 012 2005 1000

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012 2000

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

سلاش نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.